0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: La les populations sont salmo bu hormon blamsa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouger ma fi population so basma.

صباح الخير بنا نجاتي الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمال لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 بروفينس وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم كل يوم الأحد من الساعة 8 لهذه الساعة 10، في مدنا ساعتين تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد نشرة نواصل لكم البلاغات المفضلة والأغاني الجميلة لحد الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير، أي طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس الجميل سوا، سافرت سوا واجتماع في أي مكان سوا، وتقول لهم أحد سيد بواسطة هنا راديو تشاد، وده في نمرو واحد بس هنا أبل 61 53 53 20 61 53 53 20. اكتب رقمين اخرين، اكتب فوق اس ام اس رساله بالفرنسي وبالعربي كما لقيت الابل 66 24 15 89 وتسعة، تيغو 93 33 24 14 93 30 3 24 4. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 16 شهر 8 سنة 2026، في مدنا ساعتين جايات وساعات الجايات لحد الساعة 3، بأسر الآلات والموجات الأغاني والأبيلات والدعايات في مكنة الفن إنجينير بلين محمود قصر حماد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 8 ودقيقتين في استوديو 3 هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كوميننا الدوزيوم راندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى الفنان الكبير موسى ودات الله، المزارعين والبقارة أخوان، ده إن ده لبن وده إن ده غلة، دول بس يالنا نشات. الله يجيب الآفي والتعايش السلمي والعيش بلبن أم بين كل إيال أنا بلدنا تشاد بلد توماي كمي تكنيك.

0: مستمعينا مستمع راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أبكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رمضة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعات راديو تشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوزير الإعلام وخشم الكلام هنا الحكومة قاسم شريف محمد قدم بيان, وفي البيان كمان تكلم بالعفو الرئاسي الكارن أنتار رئيس الجمهورية لبعض من السجناء السياسيين, وكلم بكون حاليا لا ما في أي مسجون سياسي في سجن هنتشات. بئس وادي هنا وزارة التسارع الحيواني والإنتاج في رأس الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كاد بشت في آتيا أسمان إقليمنا البطار. وفي نشرة تلقوا أخبار آخرى مفصلة في وقتها. نبدأ النشرة برجول الخطبة انت الرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بن نول كان قدمها للأمة نجات بمناسبة هنا أونس أوت. واليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم كمان يهجي لنا بجزء الكلام فوق كبير الدولة باللا مركزية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين. خليني نتابع.
2: في وقت خطاب هنا كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إبنو القدمة للأمة التشادية كلم حول التعليم والصحة وكيف الناس يلقوا العلم النظيف البشر بو, وأيضا لقيان الكهرباء إضافة للبنية التحتية من ضمن الأولويات البقومبية. شندا كبير الدولة كلفة للحكومة خلي تطبق المعاهدات القطعتها للشعب في أرض الواقع عشان السكان مباشرة يشوفوا الإنجازات البسوة. وفي خطاب أيضا كبير الدولة طلب من كل المسائل ودا في مختلف المهمات خلي يقوموا بمسؤولياتهم الكاملة في خدمة الشعب, وقال بكونه هو بكتر من زياراته المفاجئة ودا في الأيامات الجاية. إعلان حنايا في كتران الزيارات المفاجئة دا يعتبر إنذار للمسائل عشان يواصلوا في العمل بطريقة منتظمة. رئيس الجمهورية كلم أيضا بكون الحكومة تحاسب وتعاقب أي تقصير كن انكشف. ومن ضمن النقاط الكلم فوقها كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو حول الملف حنان قلان الصلاحيات للجماعات المحلية المستقلة, وأكد بكونه هو بيلتزم عشان اللامركزية دي تكون شيء واقع وبتنشاف وتطبق في أرض الواقع, وقال بكونه عندنا الوقت عشان نصلح الأوضاع عشان النية القام بيا النظام الديمقراطي ما يتحول لكلام ساكت. في شندا الحكومة أنت التوجيهات عشان يسرعوا في عملية النقل الحقيقي للصلاحيات وبالزيادة التدريجية للمواد القصصوا للجماعات المحلية, ودا لعشان يحققوا التنمية المستدامة على حسب مطالب السكان التشاديين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر. الوزير الإعلام خشم الكلام أن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم أمس فجر بيان, وكلم كمان بالعفو الرئاسي العام كان أنتولي بعد من السجناء, وكلم بكون العملية دي أو الخطوة اللي كان قام بها كبير الدولة ده تدخل في إطار السياسة هنت اليد الممدودة اللي قام بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بن نول. خلينا نسمعوا لجزء من كلامه بترجمة حنا حجها وحبيب عمر.
3: الأوكازيون دي لا فيت دي لانديبندونس.
4: بمناسبة هنا عيد الاستقلال 66 سنة بلدنا تشاد بقت مستقلة, فدا أعلن كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كثير من القرارات المهمة منا سامح وأفى عدد من المسائل السياسيين الهمم في السجن, والخطوة دي بتدخل في جانب حنا السياسة الوطنية وبتقوي المقعد سوا والسلام, ودي المبادئ الكان نادى بيا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو فدا أنينا نرحب بالخطوة السمحة ونأيدها. وكان اتذكرت في كلامه أشر في نقطة مهمة بالهين، قال أي إقليم من أقاليم هنا بلدنا تشاد وأي زول من المجتمع وأي حزب سياسي ما بقدر وهيدا ببني تشاد وحتى يواجه الحمولات القاعدة تواجهها بلدنا تشاد، حتى كان في جانب التنمية أو في التعليم وكمان في الصحة بلد جوانب الآخرة كبيرة الدولة. قبال دا كلا نادى وكلم في السياسة البتقوم بالمشاركة والخدمة سوا، وأكيد نبنو البلد سوا ونعيش سوا، ولكن عيشتنا سوا ما بتبقى مقسمة ولا حتى منفردة، وأنينا محتاجين لرؤية كتير من دا وشاملة. وقت ما نقول شاملة أي سوا، دا ما نشوفوه بمفهوم خاطئ وما تبقى في جانب ديني ولا حتى في الأقاليم بس، ولكن لازم الأولوية تبقى في المساواة انت الفرص قدام كل التشاديين أوين ورجال ومن كل التراب حنا بلدنا تشاد، من الشمال للجنوب ومن وتي لمن شاق. وخلينا أكد بكونه تشاد هما دولة اثنين ولا مجتمع تنين مقابلين.
3: De tous les coins du Tchad, nord, sud, est, ouest, et il faut rappeler qu'il n'y a pas deux Tchad qui se font face.
1: كذلك الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة قاسم شريف محمد كان أكد للصحافة بكون في وقتنا اليوم ده ما في أي ذول مقروب في السجن هنا جاد بخبر عن السياسة. خلينا نسمعه بترجمة عن جهوة حبيب عمر.
4: في رسالة قوية ندور نرسلها خاصة في الوقت النهج فوقه حس كده سياسي كمسجون ما في بلدنا تشاد، وأفو كل المساجين السياسيين، وكان في مساجين سياسيين أو شباب هم اليوم في السجن كقاعدين، دا قايدينهم أكيد فوق جريمة آخرة وحتى عند فساد وفوقهم حسابات من القانون حسب جرائمهم، ودا ما بسبب دخلينهم في السياسة. وفي الوقت النهج فوق ما في زول مسجون سياسي في تشاد اليوم، ولا حتى ما في صحفي واحد مكروب في السجن، ما كربو في خدمته انت الصحافة ولا في راية بقدمة. ده الكلام الندور أي واحد يفهمه، لأن في ناس بخط في أجيلهم بكون الهرية في البلد ده ما فيها، بقولوا كان هرية التعبير ما فيها، وبقولوا نادو ما بقدر بحجي، ولا حتى بقولوا الصح في كلا ما بقدر بحجي. ده ما صحي، الكلام ده ما صحي، وأنينا نقولوا الكلام ده خلط، وخليه يقولوا لي بكونه حس كي صح في قائد في السجن التشادي كربو بكونه حج كلام ما عديل أو نشر كلام ما عديل. وحتى اليوم ما في زول سياسي كمسجون ما في أبدا. نعم في أوين ورجال خدموا قبال ده في السياسة ومنهم هسا قاعدين مسجونين، لكن قريبينهم ده ما سبب عن السياسة.
1: وفي نفس الموضوع المجموعة البرلمانية هنت الحركة الوطنية للإنقاذ MPS في لب الجمعية الوطنية بواحد بلاغ صحفي تقول تشكر شكر حار لمارشال هنجات محمد إدريس ديبي إدنو رئيس الجمهورية كبير الدولة بالقرار الشجاع والسياسي والمسؤولية اللي كان شالها، وأنت كمان عفو رئاسي لبعض من السجناء السياسيين اللي كان كربوهم في السجن بسبب السياسة. من ناحية تانية كمان الرئيس المجموعة دي الدكتور جاك لونغاماي بقول الخطوة أو الأمل اللي كان قام بها كبير الدولة ده بوصف نيتة المخلصة في المشاركة في تحسين وتهدئة هنت الجو السياسي في جمهورية تشاد. نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد بسواد من وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بقيادة الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. البيسة دي كان وصلت في مدينة آتي عاصمة الإقليم خان البطة، ولقت استقبال من المندوب العام عن الحكومة في جميع إقليم البطة والمسائل هناك وسو جلسات هنا خدمة هجاوب عمر والتفاصيل.
4: إقليم حن البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حن البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد ودالي عشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون ودا ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حن كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
5: مدستر حنا في ناس كل جانا هني ونشكر البرزنت ريبليك تواري نمشو دا إني سيبنا ما تنفذ عليك دي جاقا بخادوما نشكره كثير لهم رشاء الله أمام الإدريس ديبي.
4: والمحطة الآخرة القدر زاروها زاروا سوق حن البهائم حن منطقة كنجرو وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمة كبيرة مع التجار حن البهائم ومعاهم مسائل حن المنطقة. برت الملمة بالكلمة الكلم فوكا كبير حن الرؤاء أي البقارة كلم في الحنبولات القاعدين بواجهوا البقارة القاعدين في منطقة كنجرو وطلب من الوزير خليه يقدم لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنمية انت ثروة الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كان من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طينين البهائم كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد ده واصل الوزير في زيارته لحد له منطقة طويلة القاعدة في هلي هنا كنجرو ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البزقوبية البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حن البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حن المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
6: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوه كبنسي دراء الناس فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المال ما تقدر تهجو ليه فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنه تقدر تقوله سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري تشي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا زراء كله ما يقدر يهجو له كان حق فيه سيقدر يهجو له دوك أنا ما ندور نوصل المشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقه له حلل قبال الفتنة ما تجي.
4: نذكركم بكونه الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: محمود قصر الساعة 8:29 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار اليوم فجر الناس الفاتحكم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير الإعلام خشم الكلام أن الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم بيان وكلم كمان بالأفو الرئاسي كان أنت رئيس الجمهورية لبعض المساجين السياسيين في بلدنا تشاد وقال حاليا كما في أي زول كربو في السجن بسبب السياسة في كل السجون هنجت. الوزيرنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمان مشى في مدينة أتيا أسمن إقليم البطحة وهناك سوى ملمات مع البقارة والمسائل هناك وذا عشان تطور الثروة الحيوانية في تشاد. شكرا لكم انتم الغالين تتابعونا حاليا من مدينة أتي ومن مدينة عبشي بنتين وموندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشط الأخبار. أنا اليوم فجر كان جهزها محمد أحمد عبد الكريم محاجر تي تخراج أنا حجها وبيب عمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أباكي قيلوا وردوا بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.
7: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

سمعت الكرام بعد ما سمينا نشرة درجية وشوية من أغانينا جد السيدو عشان أقري لكم البلاغاتنا اليوم فجر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسا عبد الرحيم دا إن دابا كانت في كارتيه قوي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 و 2 خلي أجل أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة انت لك أدسر لشيء مهم بخص بكانك ما مشى البلاغ دا ككونفوكاسيون بمناسبة نعطينا الجراد جنرال دي بريغات لولادهم بشارة كورلو السكاننا كانتون سوركي بشكر من داخل قلبهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو الدرج ولدهم وأنطاء الجراد جنرال دي بريغات ومن ناحية تانية كمان بشكر المسائل الكبار هنا الأسكر الأنطو الثقة في الجنرال وهم من السكان اللي كانتون سوركي بقولوا من دائما بقيفوا مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو ومعهم الشيف دي كانتون الحاج أحمد أمان وبتمنوا من الله سبحانه وتعالى تشات تكون دولة متطورة فوق آفي عدالة وحقوق الشيف دي كانتون عمر القاضي يتيم هنا سيكوربين وعشان الخريف الخفيف السنة اللوان بطلب من كل الأئمة العلماء المساجد القوانين القرآن الكريم البلامات والسكان سيكوربين خلي بقروا القرآن الكريم وسووا الصدقات عشان الله بيجيب الخريف المبارك كرر اللوان عمر القاضي يتيم هنا سيكوربين وعشان الخريف الخفيف أنا السنة اللوان بطلب من الأئمة انت المساجد العلماء القوان القرآن الكريم البلامات والسكان أنا سيبربين خلي بقروا القرآن الكريم ومصدقوا عشان الله بيجيب الخريف المبارك واصل بالبلاغات بلاخنا وفا أو بلاخنا أنا ملمة علاج البشير عمر دشف دراسنا قبيلة ولاد موسى وولاد معان وخاصة لولاد معان خليب هضروا في الملمة المهمة التبقى اليوم في بيت الساعة 8 القاعدة في كارتيه انجايري الحضور مطلوب بالهين وأي غياب كمان ما مسموح بلاخنا وفا آدم قنبو عبد الله كاكا قنبو عبد الله عمر قنبو عبد الله وموسى أحمد وأيلة التجاني إيلي أبو نصيب لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم هو آدم قنبو ماتت أمس السبت وسرقة تبقى اليوم الأحد في مبين عرفة هل التبلامة أحمد تألي الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة دائما من بلغاتنا الوفاء جد كريمة بشير عبد الكريم بشير إبيت بشير أخونا إبيت جد عبد الله المعروف ولا رخيصه

Mohamed Abdullahi, Blam Mohamed Haroun, Moussa Goudja, Blam Khaytom, Blam Goudja Moussa, Mamoun Adoum, Abadji Debet, Shaibu Akhouna, Abakar Maloud, Algoni Maloud, Mohamed, Al-Préfet Jid Abdullahi Koyoma, Al-Hajj Jidda, Al-Kichembo, Al-Sheikh Ibrahim Kole, Délégué Adoum Idriss, Al-Hajj Abdurrahman Ali, Al-Hajj Mohamed Afandi, Hissène Mohamed Abdigin, Blam Mohamed Abadjidda, Blam Haroun Abdurrahman, Blam Idriss Afous, Cheikh Khadija Saleh, Blam Abinaya Ali, Allaki Haroun, Blam Omar Abdurrahman, Loum El Hizn Biballoghou, le Cheikh Khabiri Harouna, Al-Ghazi Mohamed Issa, Blam Abdou Abdurrahman, Ibrahim Ousmane Ghibesha, Cheikh Dina Saleh, Cheikh Haroun Nabouji, Blam Mohamed Moussa, Blam Jid Ibrahim, Cheikh Hisseni Adoum Chukou, بشارة جزوني آيلة الدشوش في تاني تراب الكامرون الكونسيه آدم علي غريغا محمد آي في كسري بشارة حامد الحاجة تراب جبرين الحاجة تراب جبرين الغوني أبكر الجيد الشيخ محمد توردي اللوان أحمد عبدالهادي اللوان جبرين دنقس واللوان فليجي أسنة ولكل الآل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة نولتهم الحاجة جد غريما بشير مات أمس السبت وسارة تبقى اليوم الأحد في أم القرص اللي تبلام حسن عبد الله ابقى يوم الاهل الله صبرهم ولا امرهم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنه اخر بلاغ انا وفى الامام محمد ادم عمر ادم بكرا احمد الامام فكي ابكر بلام ادم بكرا دليجي حامد محمد موسى معلم محمد عبد الرحمن شيخ عبد الله حسيني شيخ موسى حسيني رمات علوان عبد الكريم جرات شيخ ادريس الشيخ بلام إدريسة ألقوني الحاج هارون ألقوني يوسف آدم معلم أبكر حسيني بلام أبكر عبد الله حسن عبد الله سيد عبد الله أحمد أنجني بلام فنداسي بلام محمد أنجني بلام محمد كبير بلام آدم هارون الحاج حسن عمر الحاج برك أنجني الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج محمد الحاج إلي عمر عمر خميس عمر جبرين الحاج عبد الرحمن آدم الحاج آدم حسن الحاج قوني حسن عبد الرحمن حبيل معلم جبرين محمد محمد آدم التوير يسيني أخي أبكر يايا محمد تضهية عبد الله عبد الرحمن عمر انجني جيم الضيف الحاج حسن هارون بلام موسى جبرين في سكاري شيخ اللمبة في جمراسك اللوان ألك جدة جبرين إيسا بشير ألقوني آدم رمات بلام جبرين رمات بلام الحاج قنبو حسن فكي في هل تبكر لوم الحزن ببلغه لدليجي موسى جبرين دليجي هارون أخي دليجي عادم عثمان دليجي محمد إجلا شيخ حسين عبد الرحمن شيخ حسن متر دليجي خليل جبرين دليجي أبا زين سيني دليجي جبرين المعلم دليجي عبد الله كلاسم دليجي جابر جبرين دليجي أبا كدري الساكن دليجي رماد حسن دليجي صوال عبد الكريم دليجي هارون ميلمي دليجي حسن زكريا دليجي محمد إيسا دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي بكاكا دليجي سيد النايم دليجي محمد إيسا صهيبة دليجي موسى أبا كيلو دليجي سيني هارون دليجي سيني بكر أنا مدقة دليجي ركال جبرين دليجي تومي جيد دليجي رماد قنبو جامي دليجي بيت محمد دليجي ديجي حسن دليجي أبا مسكيني دليجي موسى بلام موسى كوندي شيخ جدة دشوش شيخ تنب دقن شيخ جدة محمد شيخ آدم خالة دليجي محمد تكاسر والمير محمد حسن قلديمة ولكل الأهل البر والداخل وناس رفه الله المجاورات بوفاتنا أخوهم مالهم مجد جبرين المعروف بجبيرونا مات أمس السبت والسرقة تبقى اليوم الأحد في كارتيج المي اللي تدليجي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 8:46 دقيقة نمشي لمكنة الفن والمهندس الكبير محمود قسرة حمد.

مستمعين ومستمعات راديو تشات في كل مكان الساعه 9 سوا سوا هذا الوقت اترك فوق برنامجكم الاسبوعي ما يطلبون المستمعون للمستمعات كونسير دي زوديتير. البرنامج عشان تقدروا تنادوا الناس تعرفوا ملقميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في اي مكان سوا بواسطه هنا راديو تشات. تنادون في نيمورو انا التليفون واحد بس ابل 61 53 53 20 60 1 50 53 50 53 20 ده بس الرقم هنا الاتصال ابل. عندنا رقمين اخر كان ما لقيت الابل اكتب رسالة بالفرنسي او بالعربي واننا نترجم لكم 66 24 15 89 66 24 10 85 89 تيكو 93 33 24 14 93 30 23 24 10 4 اكتب رسالة انا فلان ابن فلان من منطقة فلانية وانينا نخدمكم ان شاء الله. الساعة 9 سوا سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم الساعة 10 عفوا ده كل كي بخدمنا في مكنة الفن بيشيل الابيلات والاغاني الجميله انجينير بلين محمود قصر حماد في مكنه الفن. جاهز البرنامج يقدم لكم اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض. الساعه 9 دقيقتين في استوديو تروان الاونما. قبل ما نشيل الابل نمشي ونسمع اول فاصل غنائي وبعد 3 دقيقه نشيل الابلات هنا لا مستمعين كم التكنيك

0: Yobé Anala Onama, ici de Troyes. 61 53 53 20 Anina Fichit Matella Moussamina. Allô, Radio Tchad. Allô. Allô, Radio Tchad. Siti Noa et Ramsin ou Talata, Ramsin ou Talata et Achirin. Allô. Allô, Radio Tchad. Al-Moussami Majahis, main de retour. Siti Noa et Ramsin ou Talata, Ramsin ou Talata et Achirin. Nous voulons que Sabar Khair, le Koule Tchadien, Al-Ghanim, puis Talata et Achirin province. Nous voulons que bonjour. Mesdames et Messieurs, Watania, Tchadien, Mme Al-Asumati, Anjamena. La direction générale en Onama, tout le personnel en Onama, tous les chauffeurs, les techniciens, les informaticiens, les monteurs, les journalistes. Allô, Radio Tchad. Allô.
1: Allô, assalamu alaikum, Saïd al-Fakhama, Tidjani, Isser Ramadan,
0: Wa alaikum, assalam, wa rahmatullah, Adab al-Jamro, Adab al-Nair, Ben Makka wal-Jazair. Fadli, Mama, tu goulis, sabah khair, le yatou. شكرا
1: وللمهندس الربطاني معاكم محمود بكر حمار وكل اسرته من مدينه اسفار
0: ايوه
1: عزيزه تهياتي لكل المستمعين والمستمعات يخص منهم لذيذ الحلقه العزيز المحترم البروفيسور جبريل حسن محمد من مدينه ايكورو وزوجي تهرم السليق عبدو وايال الزهور وجواهر وتسليم وزياد تبارك الله احمد ابو كريكه
0: ايوه
1: الضجين ابونا وزوجته هو بازوكا من كرسي باب الرحمه عبد الرحمن موسى انقار ابو انس
0: ايوه
1: عادل حسن ابينو امير الشباب الرئيسه مرضانا الزينه والمئيسه من كرسي بردوله
0: ايوه
1: انت فيها الصباحيه لاعضاء جروب راديو شاب انا مال ازاز انا مال فوكسي راس وعلى رسم صاحب الفخامه الجامعي سر رماد محمود بكر حماد منصور حسن
0: ايوه
1: ومنيرة معايا داوود زكريا المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي
0: ايوه
1: المستشار عادل ابراهيم اسر عادل كده الزراء ابو ادم الفضه الدرادون تبارك الله ماجور سريا قاسم الدكتور حسن الجوني يوسف عبد الله حامد عبد الله دم ادم ترسر شايب تبارك الله مستمعين الكبار بجيت لما التاير كنداتر الدور رمال عمر دخلت جوا بنجو احمد بابا كان المكتب المزخان
0: ايوه
1: ماما قارن من هلالة كلير حسن أحمد قدرنا وزوجي تحت كل عزيز
0: أيوة
1: وما ننسي أما باي آدم أزيد أفغان حتى أسيلة موسى تشارية 100% ما أتنبية الشيخ علي هارون جلي يوسف كمها محمد
0: جوائل وأخيرا ألو جوائل ألو فاتت 61 53 53 20 أنينا في خدمة المسلمين أنا راديو تشاد سمح محمد نقول لك صباح الخير أشوف علي هارون هو إدريس بلي يوسف مانغالا أباكاكا حكومة موسى فني لا شينواز سادي أباكر 4 فوا 4 فورما إكزاكت نجمنا 24 نقول لك صباح الخير أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية فنية سيد إما Fatima Yono, la femme capable. How Ibrahim Seyd, Hinak Mindigel. Kolokum nukolokum, sabah jamil wa hilum min al-izal watanay tchadiya. Kula shoferat, ana l'onama. Allo, Radio Tchad.
2: Allo, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yatou ma'ana wa min ouen?
2: Ma'akou Mohamed Gamar.
0: Mohamed Gamar min Shawir.
2: Min Kassar Maram du Kama. جاره لي وانا ما
0: جاره الجار ما كلامه قاسي تفضل اخوي
2: نقول تحيه صباحيه لمحمود قصر حماد
0: ايوه
2: وانا قلت تحيه صباحيه لجميع جماعه وانا ما على راسهم تجاني الشرمات
0: ايوه
2: وانا قلت صباح الخير لرئيس الشباب ورئيس المستمعين جواد عشان معدم
0: ايوه
2: وانا قلت صباح الخير لنصر نصارى وصباح الخير لأميانا الحنونة مريم محمد فتر مريم محمد خليل
0: وناس أنا شاويركو
2: وناس أنا شاوير بكيف عام وصباح الخير نقول لتاير جمعة من مشاقة
0: أيوة
2: وصباح الخير لمنصور حسن
0: أها
2: صباح الخير ل
0: أنتوني شيشا
2: Adam Anthony Arroso Anthony Jisha.
0: Aha.
2: Sabah al-khair le Anur Taksiman.
0: Aha, Anur Adam Taksiman.
2: Sabah al-khair le Abdurrahman Kilandaman International.
0: Aywa.
2: Sabah al-khair le Manon Sakuni Jamien.
0: Anina Kaman Mani Sinagita, Onasana Shawiru, Onasal Garibin, Min Onamanukulokum, bonjour, Min Radio Tchad. Abakar Bichara, chauffeur à la Déjane Onama, Intokula Usertak, Nugulek Sabal Kher. Omar Alpeti, chauffeur international, l'infatigable. Abba Hassana, Nugulekum Sabal Kher. Abdraman Shiroma, chef de monteur à la Télé-Tchat, Okula Usertak Minamrigebi, Nugulek Sabal Kher. Fatime Yagoub, Minamrigebi. 61 53 53 20. Allô, Radio Tchad. Allô. Allô, Radio Tchad. Fat. Chef de carré Isseni. Moussa, allô, Radio Tchad.
3: Allô, salam alaikum.
0: Alaikum, salam wa rahmatoum. Allô, minouen.
3: Abdullah Ousmane, min Saleh Manga.
0: Abdullah Ousmane, min Saleh Manga. Yawa, min Saleh Manga.
3: نقول لك تحية صباحية لك انت والمهندس الربطانة معك
0: انجينير بلين محمود قصر احمد. ايوه
3: ايوه نشكرك كثير ونقول تحية صباحية للاخ عيسى عبد العزيز هناك في قرضايا.
0: اها
3: محمد صالح عبد العزيز في سالمانجا.
0: ايوه
3: محمد صالح عثمان هناك بريزانا كاب فترة بندوز. اما مكايل ايساق جواير ادم الشامو.
0: اها
3: بنتو امادو شيف دي كانتو ادي مرقصو انتوني شيشا.
0: ايوه
3: عبد الرحمن حسين كراندمان حسن روماندو.
0: ايوه
3: علي يونس من نورولا. إشارة رماد من فواد.
0: ايوه
3: النور ادم والاجي زكريا هناك من بكين.
0: اها
3: وصحافي انا ازاد دربالي قاتي امولا.
0: اها
3: وهناك ما ننسى الاخ محمد عمر ادريس الاسكندراني
0: الدكه التالي الفراريج.
3: ايوه دبسو حسن موسى حسين وما ننسى
0: تنجش تنجش أنا كمان ماني سيراغي تا وكل الناس أنا سالمان قال قاعد في سالمان قا وقاعد في الأسمان جمعنا شكرا كثير. مرسي. نانا إبراهيم بركة FM 92.5 ماما شباب ماما لا رينيسانس ماما 92 محمد موسى بكر نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. ألو.
4: وعليكم السلام ورحمة.
0: مرحبا يا توما أنا ومن وين؟
4: عبد الرحمن سوداني من دكينيا.
0: عبد الرحمن سوداني. ايوه تقول صباح الخير منو؟
4: صباح الخير لصاحبي عزيزي رضوان من منطقة مدينة عدر.
0: ايوه
4: عمودي يا من طرابلس.
0: اها
4: وهارون ابقر من بريطانيا.
0: كيا ايوه
4: عمر غومبو من ديبيليا.
0: اها
4: محمد نيجيريا ديبيليا.
0: اها
4: وهارون ابقر ديبي جنين هناك في السودان.
0: آه شكرا كثير.
4: تسلم الله يكرمكم.
0: ميرسي.
4: الحمد لله.
0: نقول له صباح الخير كمان الناس اللي قاعدين بتابعونا من كارتيه كابلاي او احمد. وناس انا جاردن دي سي ناس انا فرشه. جروب يا كليمات. الو راديو تشاد.
5: الو السلام عليكم الجران فرير التجاني سير رماد.
0: شيف دي كاري بلا كارتيه.
5: اكيد شيف دي كاري رماد.
0: سلمناك كثير.
5: اكيد الحمد لله.
0: يا واد تقول صباح الخير لمني؟
5: نقول صباح الخير عليك انت واسرتك هناك من هارة كلمات.
0: ايوه
5: واسرة المهندس الربط السلوك الامانه معك
0: انجينير محمود قصر احمد.
5: اكيد ونقول كل الصحفيين الاذاعي تا اونما.
0: ايوه
5: نقول تنسيق الجحري الشاير محمد.
0: اها
5: جنيري ناس الدشوش هناك من كارتيج يقول لي محمد الجابر هناك من كارتيج يقول لي.
0: اها
5: وهارون حسن المعروف بهاجي السكر هناك من كارتيه جبله.
0: ايوه
5: محمد جبرين المعروف بولد راجي من كارتيه امسنين صغيره. عمر هارون هناك من كارتيه امسنين صغيره.
0: اها
5: ونقول حسين محمد ابيس هناك من كارتيه امسنين صغيره.
0: ايوه
5: ونقول من انت انقل اكيد راجي جبرين محمد المعروف بتلقى بكاكا.
0: ايوه
5: ونقول الوالد المحترم الميري سيد عبد الله هارون والوالد المحترم ساكنه موسى.
0: اها
5: جاي بقي تسع وارن عبد الماجد تمام مشينا الساير.
0: ايوه
5: جغر ماما تيشين وهناك نقول أمانة تنتين فانا منا ست الكافر وهلو هلو
0: يوا
5: ونقول أقرص هارون فانا هارون هناك من الشابة
0: وأخيرا شيف دكاري
5: واخيرا نقول ما ننسى امتى سنينا كامل الكير والدجل
0: عنينا كمان ما ننسيناك انت وكل اسرتك والاهل الجانب تابعونا من امسنين صغيري. نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. صباح الخير للتكنيسيان الانرجي السرما محمد نور موسى من بردو بردو كونسير فاطمة عبد الله بركو. كلكم نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. هاجر هارون شيك بونجور بيتي سير الو راديو تشاد.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: معاكم
0: حجة عائشة حسن من قوي. حجة عائشة حسن من قوي. انا جواهر.
6: انا بيت اخوي.
0: يا واد تقولي صباح الخير لها تو حجة عائشة.
6: نقول صباح الخير لها انت وسرتها.
0: ايوه.
6: لمامود بكر عمام.
0: اها. رئيسة المستمعين
6: جنسو عمدو.
0: ايوه.
6: لمنصور حسان.
0: نعم.
6: لهرم السليك عبور.
0: ايوه.
6: وإيالة. لرفيق عطان.
0: ايوه.
6: لرفيق يهي
0: من ملموسي. ايوه.
6: وقرن بسميها.
0: اها. أيوة. الرئيس عائشة حسن.
7: ألو.
0: رزوانا كتابان. شكرا لك أنت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من قوي. نقول لكم بونجور دو بيو راديو تشات. كل الجورناليست ريداكسيونا تيلي تشات راديو تشات. FM 92.5 الصحافة الرئاسية الصحافة رئاسة الوزراء. ألو.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا تو معانا ومن وين؟
8: الله يبارك فيك. معاك شريفة عبد الله.
0: شريفة عبد الله من المبارد.
8: نعم.
0: كيف حالك يا ماما؟ طيبة؟
8: تمام تمام الحمد لله.
0: أنت نودي لك كونفوكاسيون ولا عسكر بوتير ما نعرف ما أدري.
8: يا سلام.
0: ما قعدت تجاري كده إلا نودي لك كونفوكاسيون.
8: لا لا موجودين معاكم والله.
0: تفضلي ماما تفضلي.
8: تسلم بارك الله فيك.
0: تفضلي أختي.
8: صباح سعيد لك أنت وكل عسلتك.
0: شكرا.
8: لكل عمال هنا عزاد ولما بصفة عامة.
0: أيوة.
8: ولمهندس أنا اليوم.
0: أها.
8: أيضا نقول صباح سعيد لملابة من كسري محمد آدم من حلين كلير.
0: أيوة.
8: النور آدم تكسمان والحاجة كريم من ديكينة بطريقة من بقرو.
0: أها.
8: أيضا نقول صباح سعيد لجواهر الشمعة آدم أتفالي هارون سمها محمد.
0: نعم.
8: حكيمة موسى بليس بعدم محمد اليامة.
0: أيوة.
8: صباح سعيد لكل المستمعين الحاليا دارين يشاركوا إن شاء الله. ونقول صباح سعيد لإذاعة بصيد وعمال ومستمعينها إن شاء الله.
0: شكرا لك أنت وكل الناس. أنا هراز البيار. نقول لكم صباح خير من غاديو تشات. صباح جميل. كنا نلسان سوقي من كارتشي كلمات وكل نسوان التنين من شهر 30 وكارتشي كلمات. محمود كسر عمات. نمشي نسمع أغنية وبعد نقرأ الرسائل ولا في مستمع. ألو.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جرافرير.
0: نعم. مرحبا.
9: علي هيرو مات.
0: علي.
9: علي هيرو.
0: أها تقول صباح الخير علي هيرو.
9: مين ساجري؟
0: أيوة فضل أخوي.
9: نقول بفضل لك أنت بفضل لأن بفضل لك أنت بنفسك.
0: شكرا.
9: لكرا فرير اجيس ان اكسلات امن مكايلة من سويسرا.
0: ايوة.
9: ومنسى كل الكافات.
0: اها.
9: على راسم 94.5.
0: مرسي.
9: 92.5.
0: مرسي.
9: 99.5.
0: مرسي.
9: 96.3.
0: اها.
9: 97.9.
0: ايوة.
9: 101.5.
0: اها.
9: 90.6.
0: ايوة.
9: 105.3.
0: اها.
9: 107.1.
0: ايوة.
9: 83.3.
0: أها. 83.7. أيوة. 83.8.
9: نمشي
0: نسمع أغنية وبعد الأغنية نقرأ الرسائل للناس اللي كتبوا لنا الـ SMS.

0: نوقف الفنانة إيسا موسى عشان أقري لكم الرسائل. صباح الخير تجاني هسين الرمات. فاطمة إيجال علي بكرة المعروفة ببنيو تقول صباح الخير لخالتها خال رامتا وبنت الخالة زارة جبرين وكويسي وحج آشي جبرين وحوة جبرين. وما تنسى أخوتها الكبيرة القاري تسمع راديو تشاد دائما ميمونة سمعين. وكمان تقول صباح الخير لأخوتها سميرة إجالة وما إيالة إجال إما وخير الله إما وزارة إما طبعا هي معروفة بزور وأمها حجي عاشي أمبدي المعروفة بخالتي أمها قاعدين في دولة تركيا. وسلمت كل أخوانا إن شاء الله نرجع للرسالة ونقرأ الرسائل التانيين. بونجور غاديو تشاد سوي محاسن يونس محمودي لرند كامينا من أبشي تقول بون ديمانش لتجاني سرمات لأسرتا بون ديمانش لجديتا حجي أمني محمد آدم وأخوتها الكبيرة أمني بشري توم وزوجها إيبيت عبد الجليل آدم والبتيت في سترة إيبيت عبد الجليل آدم. وبون ديمانش لأمها رخية عبد الخالق إدريس ولأبوها يونس محمودي عبد الله والأبو فرير حقا لهم دو سلامات النور أحمد النور ولمحمد حامد حسب الله بون سانتي ولهسين تكم سيرسين تقيل ومريم جدو سليمان. وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب غاديو تشاد ونمال أزاسة جواير الشمو آدم عبد الله دنا آدم طاهر درما أبا وعبد الرزاق بدوي علي زادو الدنؤو سمحة محمد منصورة حسن هجي آشي أما جواهر من قوي وحسين هارون من منذ. شكرا كثير للارين دي كامينة. صباح الخير تجاني سن رمضان بيت معاكم المستمع عبد الله دنا آدم من كارتي أنقبو شايب. قبل كل شيء بقولت هي صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس محمود قسر حمات وبقولت هي صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة بكر وتهية صباحية لأخوانا وأخواتها وتهية صباحية لطاهر درمة من مشاقة ولخرسة جبرين ودكتور حسنة القوني من أفروك ولعلي زادوة الدنقو لجواير الشمو آدم ولأشوف علي هارون وحوى إدريس. وبقول تهية صباحية لكوميساري سين تقيل ومحمد حامد بن سانتي ولمحاسن يونس محمودي ولمريم جدو وتهية صباحية لجروب غادي تشاد ونمال عزاز وخاصة لصاحب الطيارة الكبيرة تجاني سين رماش شكرا كثير. وتهية صباحية لكل الشباب والشابات كارتية أنقب وشايب وأحد سعيد لكل الشاديين في الداخل والخارج شكرا كثير. بونجور أوناماس محمد علي آدم من بيتكين بسلم بلاما دوكا وأسرة محمد زارة وزوجته أم أبوة ويالا أنور فاطمة وبتول. وما بنسى أحمد محمد أسد الشيف دي كانتون عرب ألوني هنا هلي اللي عرب البنادر الطويل كيلارو وبتكين شكرا كثيرا. بونجور غاديو تشاد اوناما اسما صالح بورما صالح اس بي اس بريزيدان كاف جامينا بنكات بقول ميرسي لل بتمن لا فاندريدي بقى في كارتيه غوزوتور ولمحمد علي موسى ممبر انا كاف جامينا بنكات يوسف خليل ممبر انا كاف جامينا بنكات. وما بنسى محمد يعقوب ريزي أنا كاف مانديلا يوسف مامبر أنا كاف نجمينا بنكاتا فاطمة زارة محمد صالح وبريزانا كاف أركانسيال ولطاهر درما من مشاقة منصورة حسن من تكرة، ولمحمد تعب من كسري، ومنسى الجران فرات جاني سرما. شكرا كثير أسبعي، سلمنا كثير أنت وكل أسرتك. وسمى رخية القدم من أمجرس تقول تسلم كل المستمعين البارفوة من أنجمينا، ولكل الناس أنا منغو البارفوة، ولكل الأهل في أنجمينا. وما تنسى كل جغناليس هنا أنجمينا. شكرا كثيرا أختنينا، كمان سلمناك أنت وكل أسرتك. صباح الخير جراند جاني سين رمات أبيات، بقول بون ديومانش للجراند سير أجيد يوسف من آتيا البطحة، وربيع يوسف من كارتي أحمد دنا، أمين يوسف من كارتي نور الوطن، ومحمد يوسف من كارتي فرشة، وأميتي فني إيسا من كارتي ريدينا المرة. سلمناك كثير. صباح الخير لكل عمال الإزاء الوطنية، وخاصة تجاني سرمات، ولأحمد أبو تريكة من بكرو، وشريف عبدالله من مساجد، والحاج زكريا من بيتكين، وخليجة محمد طاهر عثمان، محمد طاهر علي، كلهم من زافاي. وما بنسى الأخت جوائر الشمو آدم، وهرم أسليك أبو، وهرم آدم معاكم تجاني موسى من بكرو سمي، سلمنا كثيرا من مدينة بكرو. صباح الخير أسماء كومسير موسى من إنجمينا، بقول صباح الخير لعوض عبد الله المعروف بأب خديجة، وبقول مبروك بالزواج. ما شاء الله ناس قاعدين باخذهم في الخريبة كلها كويس. جدو بشارة من جوزتور، تحية خالصة يوم الأهد الأخ تجاني سير رماد أبيض، ولصالح برما صالح، وخالد النفي بكرو، وجدو زفة من شوايا بكرو، ولكل الآن أنا صالح مانجا، يونس أبكر، بشارة في درباني، ولكل الأصدقاء والمستمعين القدام، وشكرا لكم. يعني كمان نقول لك مشكور إن شاء الله ما قصرت. اسمه بقول ديناي إيسا قاعد في نجمينا، وهليا قاعد في بيتكين، سلمنا كثير وما سلم زولا دينا إيسا، شكرا كثير. يرنتي بقول اسمه أبو بكر عمر بيسلم هو حسن، بس سلمناك انت وسلمنا هو حسن. بونجور كوربو جورديس بكوربو، بقول عليهم بصلوا للعلم إن شاء الله ربنا يجيب الخريف المبارك في كوربو. بونجور جران فريد جاني سيرماسي، محمد شواء من بردو بردو أما نور بردو بردو قايدة، بقول صباح الخير للإخوة والزملاء، وبقول بون ديمانش لكل الشاب للسيربيس والأجانة سنكي مارنو سما، أني كمان سلمنا كثيرا. صباح الخير جاني سرامات، معك البتوسر حجي بنيو، أنا هو فاطمة إيجال، تقول ما تنسى حجي آشي أمبدي، والبتوسر حقتا سميرة إيجال في تركيا، وإيالة إيجال إما، خير الله إما، وزارة إما المعروفة بزهور، ربنا يرجون بألف مليون سلامة من تركيا، اللهم أمين إن شاء الله. صباح الخير رجاني سن رمات أبيض، آدم يوسف من بكرو، بقول بون ديمانش للجراند سير حقتا أجيد يوسف من آتيا البطحة، قرينا لك رسالة قبل شوية، شكرا كثير. آخر رسالة قال اسمه أبو بكر عمر بركة، بس الساعة 9:31 نمشي لمكنة الفن، قسمة وكمال، هدية خاصة لجروب غادو تشات، ونما لوزاس ونما فوق في الراس، كل الأعضاء ماجر عدم موسى قوشي وزوجته من جينيبور. ألو غادو تشات.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يأتوا معنا ومن وين؟
1: من ساكن عمر من فولجا جرام بريف.
0: ساكن عمر من فولجا النجا.
1: أكيد جرام بريف.
0: ما ليسك بيتك البرتا كربت أقول لك شو جولك ده؟
1: لا لا الحمد لله الحمد لله نقول صباح الخير لكن توصلت أقول المهندس كمان.
0: أيوة.
1: ونقول صباح الخير للمستمعين فولجا النجا فولجا ماذا ما فولجا دولي وينك مستمعين جتام لبن جتام أخي أبكاسي. وينك مستمعين درمان مستمعين فون بليل إلى ماجي.
0: أيوة.
1: وينقول صباح الخير للمستمعين دانونا هنا كذا رسم بابا بكر وعبد الله بكر وينك رمضان كادر ومدغن حسن كادر ومدغن وينك رن سيرة مو سواد بشر وينك سيرة حسن ومساجد وينك مدام لبنات وينك عيسى محمد داود وينك علي محمد داود
0: ايوه
1: ونقول صباح الخير لأسرة مايتي من النيجيريا وينك نقول صباح الخير هناك للمستمع الكبير رمال ابو محمد مدينة كسرو وينك على شكري ومدكين وينك بامبري رمو عبد الرحمن سيف كلندمان وينك نقول صباح الخير النور المكسيمان
0: ايوه
1: وكل المستمعين
0: البرة
1: والداخل كل
0: يعني كمان ما نسيناك انت كل الاهل في فولجا النجا برة وداخل وكل الفلك نقول لكم صباح الخير منا غاديو تشاك صباح الخير تاير انتياغ ناسيونال هارون جاكسون من كارتي كليمان نوري والإنا وزوجته توما من امسنيني علو غاديو تشاك
2: صباح الخير
0: صباح النور والسرور ياتي معانا ومن وين
2: كجة جبرين المعروفة كجة نصارى من الجغوك
0: كجة نصارى من وين
2: من الجغوب
0: من الجغوب من الجغوب قاري يا انا هي يا واه تقول صباح الخير لاتو
2: صباح الخير لجميع المستمعين جروب ار ان تي
0: ايوه
2: صباح الخير اخي الحبيب والزميل جرام بري في جاني تين رمات
0: شكرا كثير
2: وما ننسى الجرام بري ربك ريتين من دانونا
0: ايوه
2: وما ننسى اونك الولبو من القوية
0: اها
2: وما ننسى عبد الله كيري من الجغوب
0: ايوه
2: وما ننسى بكر اخونا من الجغوب قدام جبريل من الجغوب
0: اها
2: الجداي من الجغوب
0: يوا
2: والهوى من الجغوب
0: يوا
2: عبكار من الجغوب
0: واخيرا
2: واخيرا ما ننسى جواير الشمو كمان
0: شكرا هنا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك وكل القارب تعبونا من الجغوب نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد وين كلاندومان انترناسيونال وين مال ابا وين نور ادم تاكسيمان وين البقيه الو غاديو تشاد
3: الو غاديو تشاد
0: مرحبا يا تو معانا
3: صباح الخير من مدينه عبشه
0: من مدينه عبشه مدرادر اللي تلقادر
3: نعم
0: المبارب قيمتها بغادر
3: اكيد
0: وما بسكنها الا التاجر ها
3: نعم
0: هو كان يلتاجر كما تاجر ما تاجر وتتفق في المساكين دول كان قاعدين نقول فيهم هاجر بيجاي بس ما منهم شغال ولا من قلمي
3: ما وصلت
0: الاسم الكريم
3: جمال عبد الله يونس
0: جمال عبد الله يونس يقول صباح الخير يا اخو جمال
3: صباح الخير لنا مدينة عفش عامة
0: ايوه
3: وزوخار بولكو كوريكين واردي
0: ايوه
3: ومن انسى تهيالنا البيجيل
0: ايوه
3: وانجاري كواد
0: اها
3: انجاري بلا مطو وناس انا جرمال في مدينة عفش
0: ايوه
3: وناس الامرية
0: اها
3: وكمينة هي المسار
0: نعم
3: وما ننسى الأخ خليل أبو سميرة
0: أني كمان ما نسيناك أنت وناس أبشي وجدو ماما تبركة والأنما أنا أبشي نقول لكم صبر خير منا غاديو تشاد شكرا كثير عباس أبكر مصطفى بيتي فرار هناك من أمجرس نقول لك صبر خير ديركتر صالح يونس علي من بنغور ألو غاديو تشاد
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتوا معنا ومن وين؟
4: أردوي مشاقة
0: مشاقة أبو ظبي
4: لازم يتكلم ما تلاقي
0: أنا سكر قدام ما بالكلم يوا غاشمي تالي شاي
4: تمام إن شاء الله
0: يوا تقول صباح الخلي أتوا طاهر درم أبا
4: أوكي قبل كل شيء نقول صباح الخلي أنت وكل أسرتك
0: أيوة
4: وللمهندس الربطاني محمود بكر احمد
0: ايوه
4: هناك صباح الخير لمحمود موسى من مراكش هناك نقول صباح الخير لجران فرير جادو دانو وكريزان برام من مدرني جوار سمو ادم الجاي شاسم من قوي عبد الله دانا ادم وهناك صالح برما صالح اس بي اس
0: ايوه
4: الشيخ هارون سمو محمد هو ادريس ترسال كان من انقب وشاي
0: الشيخ ما شو انا الشيخ اليوم الشيخ
4: الشيخ ده مذكور فيها كثر اليوم
0: كيا الشيخ ده كان تقول له
4: ادم الخصام ثاني فيها ومد ادم الليل كلير
0: نعم
4: بينام منصور حسن بنت عمود وعجيد دابو ونقول صباح الخير هناك لمعاك مين محمود الارندي كمينة النور رمض النور لندي السلامات وهناك محمد جيدة محمد الكتابي كريزا محمد سعد وثمان وهناك جبرين أسنبين جنيور وفدينة محمد جمر هوا محمد جمر مالب ومدينة كسري وهناك بليسي جيجا مدامة سلفاسي
0: ايوة ايوة
4: محمد عمر إدريس والاسكندراني ونقول صباح الخير لأخي إدريس وبشر إدريس وموسى إدريس
0: أها
4: وكل الأعضاء مبروفة بشاد إني ما مستني
0: ألو غادي أجل
5: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
5: الحمد لله
0: يا توم أنا
5: معكم محمود موسى المعروف بأم بلس أم من مراكات
0: من أم بلس أم من مراكات تفضل محمود أخوي
5: أكيد ما قدمنا كل شيء نقول تهي صباحي عليك أنت وسرتك
0: أيوة هي صباحية ولا مسائية؟
5: هي صباحية هي صباحية
0: أيوة
5: محمد القطاوي من ديل أفهم
0: أها
5: هناك محمد أمين من جامعة خدر
0: أها
5: وهناك مجلد عبد الحقال من توجة سين كانتلير
0: أيوة
5: وهناك مجلد هي صباحية لموسى يزين من أمتنين سخير الدنيا بخير يزا من فرجة
0: أيوة
5: أم
0: بليس يا مالينا كمان ماني سيناك انت وكل أسرتك وكل المستمعين اللي قاعدين متابعونا من مراتشات نقول لكم بونجور من غاديو تشاد أنا عبد الله عبد الرحمن من ساجيري وكل أخواته أكيد دكتور عبد الله سنة رخيص ألو غاديو تشاد ألو
6: تجاني سر رمات المرة الثانية مارك جمال
0: جمال فضل من أبشي
6: الان بريجوك نبي بقى عديد مرة عيشو
0: هذا إلا كان جبت بسيبه ما أدري
6: أيام الورا ده كان نجرب كيف لما كان يدخل على كل يعني الطيئة لنسر إذا
0: أيوة.
6: إذا مدينة أبشا
0: أها
6: ما ننسى الأخ عبدالله تار مالي
0: أيوة
6: جدو محمد بركة اسمة الشيخ
0: أيوة
6: وما ننسى أخ جمال الدين
0: نعم
6: والحرس جنبه
0: أها زين محي الدين
6: عبد الكريم المعروف بوردي
0: ايوه
6: وما ننسى تحية لنسأل جمعنا الأخ محمد زين عبد الله يونس وسعدتين عبد الله يونس
0: نعم
6: والأخ حسين يونس
0: ايوه
6: يونس حسين عفوا ويونس حسين
0: اها
6: ومحمد حسين يونس
0: ايوه
6: وما ننسى أخ الفاضل عبد الله المختار أحمد
0: ايوه
6: وشكرا لكم ان شاء الله
0: نحركم ان شاء الله انتم كلكم ايميسيون بعد 20 دقيقه الساعه 10 سوا في اف ام انا بشي
6: بارك الله فيك
0: شكرا كثير جمال المستمع بيقول صباح الخير اسمه محمد احمد من جوزوتور بيقول بون ديمانش لجبرين عيسى بشاره من دوبا وبون ديمانش لبكر اليف بكر من موسورو ولزوجته ام غاليه في ماو ميرسي شكرا كثير 61 53 53 20 الو راديو تشاد
7: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله الو فات ماجور سريا قاسم صباح الخير اشوف علي هارون وكل اسرته نقول لك صباح الخير من راديو تشاد ماما شيني سمها بلا برودوي من فرشه نقول لك صباح الخير بنت امدو الو الو مرحبا الحمد لله يا تو معنا

0: Abdul Fattah Bakar bi Madina ban jammena.
1: Aha.
0: On ngon ta bal khair le Abdul Hadi Bakar bi Madina ban jammena.
1: Naam.
0: On ngon ta bal khair le Muhammad Saleh bi Madina Dikin.
1: Aywa.
0: On ngon ta bal khair le Liasan Abdullah bi Madina Dekoro.
1: Aha.
0: Umana sa kulla gurubana wa namara jochat.
1: Anina kaman mani sinaginta wa kulla nasana bitkin. Nugullakum sabar khair min gadi jochat. Merci. Abdel Hadi Muhammad Saleh Baba Yarabu Iyal. Matar Hassan Ben Ali. Abakar Hassan Bukhari. Bashir Omar Bashir. Radiya Maruf. Azwara Nour Al-Faiq. Azza Ali Al-Luma. Alo gadi jochat.
2: Allo, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ya tu ma'ana wa min wain?
2: Allah yabarik. Ma'ak salahatin arabi metir tayar min dafil burdu burdu city min anjammena.
1: Kaya nazana burdu burdu dalum sakhonuku?
2: Burdu city.
1: Ha, burdu city ha?
2: Burdu city ha.
1: Kaya.
2: Nugul bon dimanche leginti wa kullo frita.
1: Shukran metir tayar. Aha.
2: Wa ya tu mar wa mirata na radio chat ya qism al arabi wal fransi wal ajab.
1: Shukran
2: wa nqul sabah al khair wa bon dimanche nak lel grand sir amni arabi min abdesh wa iyala kullim.
1: Aywa
2: wa kull al mustamein wal mustamiat wa inni ma al mustamein.
1: Allo allo radio chat maître Tahir Fat. Allo na burdu burdu inni la technicien na burdu burdu kul gay ma lantra. Ah, 61 53 53 20. Allô.
3: Allô.
1: Marhaba, ya tu ma'ana? Ah, Alves. Moderne.
3: Barakallah fik.
1: Hayyak Allah.
3: Mashallah wey.
1: Tafadhal akhi.
3: Awal tahiyya sabah ya lakin ti wa kullu usrata wa tajrib karamatani mak.
1: Shukran.
3: الأخ العزيز صلاح الدين العربي من بردو سيتي.
1: أهه.
3: أيه صباح الخير أحمد تيغو كاش.
1: أحمد تيغو كاش ده ويتركو.
3: أهه. لوزيجيا.
1: أيوة.
3: شمونا صنع سارة بردو سليمان خريجالي من كل حبيبة تريد لانقريبا بالمدينة عدن جبريل من المرضو حسن قادر رمضان قادر بصلاة فقر عبد الله فقر سمع محمد.
1: أهه.
3: كثرة نصارة.
1: أيوة.
3: Jai Hasan Menjawi, Jai Sabaz, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman Ramadhan, Jai Khusman le combate remontamos a Ben Kader, Ramadan Kader o José Abdullahi o Iyad Abdar Al-Ali o DJ Bakhidita o Ali Hala o Manan Sopo de Mustamil.
1: Shukran Anina Kaman. ماني سيلاك انت بريزا الفيس او الوالدة الكريمة والأسرة الكريمة من مودرن. شكرا كثير. 61 53 53 20. الو راديو تشات.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ما طاير لتاني مرة.
1: طاير درما من مشاقة.
4: أكيد ده بس.
1: يا وفضل أخوي.
4: أوكي نقول سبع الخير هناك بسالدين عربي متر طاير وعندو عالم تكسيمان.
1: مهم.
4: والاي زكري من بيتكين وهناك بجة نصارى من أبدوغب.
1: أيوة.
4: وهناك بابا بكر عبد الله بكر من دانونا.
1: مهم.
4: وعسى جي داخل البنات ونبس والخير هنا الشيخ إيجام ومدام السلفاش الشيخ.
1: أيوة.
4: وبليس وسام محمد.
1: مهم.
4: وكل المسلمين عندما مسلم.
1: ألو راديو تشات.
5: ألو سيد الفقر مع تجاني سر رماد أبيض.
1: شاب دي كانتون عادي مرخصو أنتوني شيشا. هي هون. هياك الله أخوي. أيوة.
5: لقدم ثاني كل أسرة تجاني الكرامات.
1: أيوة.
5: تدرما.
1: أها.
5: خرفة جبرين وخرفة هارون وبجة نسارة وجوار الشماء آدم وجهاش حسن من جروب عاشي.
1: أيوة.
5: حرم آدم ومنصورة وبنسو وما نسى مايا داود حرم السلاح أبو.
1: مهم.
5: علي الزارود دانو عمر زارود جو بنجو عمر إيسا عمر التادي فاطمة زارة إزير ودكتور أحسن بوينة من أفرق
1: جوجة زكريا
5: جوجة زكريا
1: MC Love
5: الرزاق البنون.

0: بنو عطا طار هزار وقال خاوي فعل هزار كل سر صار صار هزاري
1: اها
0: وما نسى رخيص عبد الله وبابا بكر وما نسى كابتن جبر ودرمان كان كلنجمان عجاسي الاكاديمية ودرمان من مدرنا
1: ايوه
0: وكل الاعضاء هنا جروبي جروبي كاد ومسار عثمان عمل بكر الدباي
1: اها
0: الياس ابتا اللالي وبيكيف اما الشاير الدورامات وكل كشل ردي والرخية يايا
1: شكرا شبتي كانتو سلمناك انت وطاهر درما وكل المتابعين والمسلمين انا غادي تشاد خديجة ادريس من باب المدينة رخية يحيى هناك من ملموسي الو غادي تشاد الو مرحبا
2: الله يبارك
1: بارك الله فيك
2: معك النور
1: هذا سلمتك وسلمتك اخوك كلا
2: كان
1: بيجي ما في ده ما تود اخر جاي نشوفه بس ايوه
2: ايوه
1: هنا
2: كان من
1: اها
2: وهناك أنا ساكن عمر مسوق النجا هو في العريق
1: أيوة
2: ليدي إن شاء الله الله يهدرنا
1: دور تاخد ليدي
2: هناك ساكن عمر
1: يو فلق النجا كيا سخنتو
2: هناك
1: سخنتو
2: سخنا
1: أيوة
2: هناك مرحبا محمد هو غريب عند وزيد اثنين ما كنا صوت ممكن الحق الجديد
1: وسيد الفنجال الواحد
2: وسيد الفنجال الواحد عبد الله أسر رخيص
1: دكتور أمبرسون
2: دكتور أمبرسون وما ننسى جميع المسلمين بدون انفراج عندما من السنة هذا هو الصباح الخير جراتي جاني جرمت
1: كلام عطل قلب عبير على زكريا من بيتكين
2: نعم
1: فضل أخوي
2: موتور كريم عنده لكن ناتا كثيرة
1: كيوة
2: خلي شيء يمشي
1: فضل
2: نقول صباح سيد للمهندس الربطان معك محمود قطرة صباح سيد للزميل النور عدم تكتيمان جيبدو كلبة جيبدو بترس دي جي باقي جيسا
1: دوائي
2: رسم عدم الدهب الجمرو فاتمي زارة مؤمن عبدت ميمونة عبا حي أمريكا عبد الله إزمان من سالمانغا شريف عبد الله من مزاقيت وطيب قرو عاصمة بابا أبو تريكا جبرين شري مراسل الإزاعة الفرنسي أبازين أبونا وزوجي تحوى بازوكا من كرشي باب الرحمة وما ننسى أما لا بنات أمبيورو ونخاجر بقروني في بيتكين صباب سيد لسيجيل قوني محمد أبي عزلو وهناك عام أرجع نور سايب الله إترى لحلو حلو أستاذ عبد الله عمر الله مارود تاجرنا الله وياسا الله حلوين محمد سال إبراهيم الله مارود بوتيكا فجة تاجي عبد القادر إيسا الله مارود بشبت غارس تادر ونمشي في غارة رحبة ننسى إبراهيم محمد نور محمد أزايم وقال المسلمين يسامولي وما ننسى كل المسلمين
1: شكرا كثير سلمناك أنت وكل المسلمين القاعدين بتابعونا هناك من بيتكين نقول لكم صباح الخير دكتور غايمي من هيلي عبد الرحمن مغابير كاميرون نقول لك صباح الخير اجي دوكو من كارتي ديغيل زار عثمان محمد من مدينه سار عشت صباح الله عبود من مدينه سار زار عثمان احمد هنا من شتر ثلاثه وكل اسرته فوزيه محمد طاهر ادم حجه حسنيه ادم محمد خارجه محمد طاهر مريم الشاير محمد الو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: الحمد لله
1: يا تمانة من وين
3: محمد أمين
1: من وين محمد أمين
3: من أبش شهارة للكنين
1: من أبش شهارة للكنين تقول صباح الخير لي يا تو
3: تقول صباح الخير لي أهلا الدرطريم حسن بلال
1: أيوة
3: وسؤال حسن بلال
1: نعم
3: وسؤال
1: حسن بلال ايوه
3: وزليغ عبد الكريم حسن بلال
1: ايوه
3: وسؤال زنزار عبد الكريم حسن بلال
1: نعم
3: وسؤال بخاري
1: ايوه
3: بكرة بخاري.
1: أها وأخيرا.
3: وأخيرا.
1: سلمناك انت امين وكل اسرتك من ابشي كارتيه لكنين. نقول لكم صباح جميل من غدو تشاد. طاير جروة من ام جرس نقول لك صباح الخير بيتي فرير. كل المسلمين في 23 ولاية حسين هارون والبكرو بريزيدان والبرغزال زار بشير جامانوار هناك من مدينة مندو. الو غدو تشاد.
4: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا تومانو من وين؟
4: ما أقول الثاني مرة متر تاير.
1: متر تاير من بوردو سيتي.
4: بوردو سيتي أكيد ومؤكد.
1: أيوة. هسه قال إنجنير أكيد نقول أنا بوردو. فما نور موسى جاي ما كوبا ساس أنتانا لين نقول شو الله سواء نكون بأفير ما نعرفه.
4: سلمت وقلت روبون جماعة كان أنا بس بديته.
1: أكيد شو الله ما سواء أفير بس.
4: اه ماذا
1: ايوه فضل اخوي
4: نقول بوند مجلة و بوند مجلة بريزا درمان ألفت.
1: ايوه
4: تاير كرمة و معمود مرا و نقول بوند مجلة نصرة نصارى جواهر الشمو.
1: ايوه
4: كله سليمان.
1: نعم
4: كل أسرة جمر حجة دورية و كل أسرة دورية و نقول بوند مجلة
1: شكرا كثير. سلمناك انت وكل المتابعين والمستمعين القادمين تابعونا من بردو بردو بردو سيتي حجة توريا كائر كشلة راجي عمر دالب جو بن جو احمد ابكر ابدباي ابشنب ودبشنب ابكر خالة ابشنب ودبشنب بيتي الياس. الو غاديو تشان.
5: عليكم السلام ورحمة.
1: مرحبا يا تومانا.
5: Présent
1: je nous dis je l'aime là je peux dormir là quoi je joue là je peux t'aller bien là
5: hey tera
1: présent kawaii fadal
5: لو
1: كا تيا صباحي رجنتي وكل أسرة تقول تكنيسيان لما نيم خال لما نيم عندنا تكنيسيان محمود قصر
5: يعني أنا أدم عبد الرحمن فنان عبد الرحمن فنان عبد الرحمن وحمد عبد الرحمن. ويا أنا رأس يا أبو الجد عبد الله يا أجر عبد الله وبومبو كوني وعبد الرحمن كله كوني وأدم كله كوني.
1: وأخيرا يا بريزيدان. شكرا كثير بريزيدان عبد الرحمن ألبس من مودرن. شكرا كثير. Bonjour, معكم كابتن جعفر من دوغيا. ميرسي كابتن. بقول صباح الخير لمحمود قسر حماد وما بنسى كل الارمية هنا ديركسيون ان بي سي وكل العلماء. شكرا كابتن جعفر. بلال الغزالي من انجمينا فرسلمنا كثير. كلام دومين لم قاسيو كونجيل. ما لبا كمان من كسير ما لقينا اليوم. ولا من هلول الكليرك. الو.
6: الو.
1: مرحبا.
6: أبازين
1: أبونا
6: شفالك يا تجاني سرمات.
1: فضل أخوي كيف الحال قايل أفي
6: والله أفجان يا أخي.
1: أها تقول صباح الخير لأتي أخوي.
6: والله نقول صباح الخير لقراج مصطفى أبونا.
1: أيوة
6: ولقران فرير أحمد أبونا. لكو أدنو بريمي.
1: أيوة
6: لأخوي جيمي في قربو. ذكري عبد الله في كيلو.
1: أيوة
6: غلام عبد الرحمن عبد النو. بابا يو.
1: ايوه
6: احمد محمد معروف ابو تريكا. زجيتا عبد الله هو عبد الله المعروف هو بازوغا.
1: ايوه
6: وما ننسى كل الشباب كباتنا دباتمات بابا
1: معنينا كمان ما ننسيناك انت وما ننسينا كل الاسره وخاصه الناس انا بكرو دبارتمان دبابا. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد. محمد عبد الله المعرفة كتيك ونسوان التنين من أم سينيني أم سي لوف جنرال جوجة زكريا. كلكم نقول لكم صباح الخير. جبت ماماتير الدور رمات أحمد قان المشعل البكان هناك من قوره نقول لك صباح الخير مفرد 61-53-53-20 ألو
7: ألو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة يا تمان ومن وين
7: معك سنة جدا من دلكينة
1: سنة جدا من دلكينة يا واحد تقول صباح الخير مني ألو أسنة أسنة فات
7: صباح الخير ربك تبري فهم الليمان
1: يا واحد
7: وبينك نقول صباح الخير لهادم جبيري من المرضى هذا مرخصان تولي شيشة بلال الغزال من جمينا فارة عبد الله بكر سين من دانونا
1: أها
7: وعلاج ذكري هناك من بسكين النور عادة كرسمان
1: أيوة
7: عبد الرحمن سين كلاندمان وهناك نقول خديجة جريزة نقيلي باب المدينة نقول لها صباح الخير
1: أها
7: وبينك نقول صباح الخير لبلا مادي مكروة يزاي
1: ألو ودفت نقول صباح الخير دكتورة سناس برو زوجتة نجمة محمد أبايا من كارتيه كلمات جلقي بابا محمد رماد أبيض محمد زيني سير رماد أبيض وزوجته القصارية هناك من جنبور يا كان وزوجته فاتي دائما من كارتيه جنبور أصيل جيمة أبخريس وزوجته آدمة ألو غاديو تشات
8: وعليكم السلام
1: مرحبا يا تو معانا
8: الحمد لله مع خديجة إدريس من إنجري باب المدينة
1: هاي ترى
8: هاي
1: ترى
8: جريت شر كل الخطوة كي جاتيني ترى
1: عندك 10 و5 ناس يعني نجينا في اللفة الأخيرة على وصلنا نجيلين دور ماشين كسيري أيوة
8: يا سباهية لإنتو كل وفرقة
1: أها
8: ما ناس المهندسين
1: أيوة محمود ومحمود قسرة ومحمد نور موسى
8: كلمتم كثير
1: أها
8: عبد الهادي ماما صاري بابا يارو بنديشي عبد الله الأمير نانا إبراهيم بركة
1: أيوة
8: دكتور جلال يسين يا حسن موسى يسين سنجي سنجي
1: أها
8: هنا موسى دكتور من سيفور الدكتور أبو بكر موسى حسن طاير خزاري علمين بني أبو بكر
1: أها
8: مالك محمد
1: محمود
8: موسى من
1: مارا جدة برما من سجته عمليش كدي وكتما الوكتما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كما نقوتو نشكر كل المستمعين اللي قلوا الخطوة ما لقوا الخطوة النادونا والكتبوا لنا الاسمس نشكر المهندسين الكبار الاثنين محمود قصر عماد ومحمد نور جهز البرنامج وقدم لكم تجاني سيارة مضابط نخلي البكان لزميننا ليونان نومنغار يجي كلم لكم بكلم سيارة لا فيه كوغي كوغي ديامجي ديامجي قيلوا بعافي هنا جمال الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
3: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza good makum ana good pix efficace manara jojat bouze ma vie population so basma

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعات الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، معكم في تقديمها عمر حسن دهب. عبر حسابه الرسمي في منصة الفيسبوك، جدد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو جدد الثقة في رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا وحكومته، حاسا إياهم على مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي انتخبه الشعب التشادي على أساسه بكل هدوء وعزيمة. من ناحيته السفير لاماي هلينا رئيس الوزراء قال عبر بيان إن تجديد ثقة المشير محمد إدريس ديبيتنو فيه لشرف عظيم وأنها مسؤولية قبل كل شيء، مؤكدا العمل مع فريقه جنبا إلى جنب بكل عزيمة وثقة لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت إلى ولاية البطحاء وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد جوكوني مورالي. عثمان آدم الدود كان رفقة الوفد وعد هذا التقرير.
1: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا، وذلك بحدف تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر، وذلك بهدف تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو، وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم الرئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
2: كان كلكم لميتوا يا جماعة، تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل، بعد سنتين بعد سنة جاي دخل، أزول ما تقدر أنتوا أشياء هذا المالك وما تقدر تهجوا ليها، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزل دراء الناس، تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهارج شي بكان المنزل ولا بكان المرهال السيادة السيادة زراعة كل ما يقدر يهجلو كان حق فيه سيقدر يهجلو دوك عنينا ما ندور نوصل للمشاكل ندور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولو لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقو لو حلل قبال الفتنة ما تجي.
1: هذا ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
0: عقدت أمس جمعية عمومية لفريق القوات الجوية، حيث ترأس أعمال الجمعية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر بحضور رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم إلى جانب أعضاء النادي، وأشرت المناسبة بقاعدة الجاكوسي الجوي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: جمعية عمومية لنادي القوات الجوية عقدت تحت أنظار وزير الشباب والرياضة ناير أبكر. المناسبة لم تشهد الكثير من التوقف، لتتوجه الجلسة إلى اختيار المكتب التنفيذي الذي تكون من 18 عضوا بقيادة قائد القوات الجوية الجنرال أمين أحمد إدريس، فيما اختير الجنرال حسن إدريس ديبي رئيسا شرفيا للنادي. الكلمات كانت حاضرة، من ذلك كلمة رئيس النادي الجديد الجنرال أمين أحمد إدريس الذي شدد على أهمية التعاون بين أعضاء الفريق من أجل التتويج بالنجاحات على المستوى الرياضي، مؤكدا سعيه الدعوب للرقي بالمستوى العام للفريق وتجاوز العقبات. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد هو الآخر على أهمية بذل الجهود اللازمة للوصول إلى المستوى الأعلى في الرياضة، مشددا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة وعلى الصورة الجماعية اختتمت المناسبة.
0: نظمت أطلق أعضاء جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا أطلقوا صندوقا لدعم ومساندة الأعضاء في الحالات التي تتطلب الدعم المادي أو المعنوي. الصندوق يترأسه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم اختياره بالإجماع، حيث حضر المناسبة رئيس الجمعية أوليفييه غريان بحضور عدد من الأعضاء. زكريا يحيى زكريا.
4: تضم في عضويتها حوالي 1500 عضوا نشطا مقسمين في 35 دولة. جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا تطلق صندوقا لمساندة ودعم أعضائها خلال الأزمات، يعرف اختصارا بكازا، حيث تم تكوين مكتب تنفيذي للصندوق يتكون من 7 أعضاء يترأسهم السيد إنغنتا جسرابي، والذي أشار في كلمته بهذه المناسبة بأن الإنسان يمر في حياته بمواقف تكون صعبة وأحيانا مؤلمة، وقد يتطلب ذلك دعما ومساندة من الناحية المادية أو المعنوية. لأجل ذلك تم التفكير في تأسيس هذا الصندوق. كما شجع رئيس جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا الدكتور أوليفييه غريانان على هذه المبادرة، داعيا جميع الأعضاء إلى المساهمة في دعمها ودفع اشتراكاتهم الشهرية منذ هذا الشهر. وحدد مبلغ 2500 فرنك سيفا، أي ما يعادل 500 ريال تشادي لكل عضو موظف، و1000 فرنك سيفا أي ما يعادل 200 ريال تشادي لغير الموظفين. وقد بدأ الأعضاء الحضور بالدفع إذانا بانطلاقة وفتح صندوق الدعم والمساندة التابع لجمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا.
0: في مدينة ياماتيما نظمت أمس تنسيقية مشروع أطباء بلا حدود سويسرا نظمت لقاء تم خلاله عرض مشروعها في الولاية، وقد أقيمت المناسبة بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية أماتيمان بحضور الأمين العام للولاية ماب مارا. بشارة محمد صالح.
5: عقب تقديم المشروع من خلال عرض مرئي، أتيحت الفرصة لعدد من المشاركين للتدخل خلال الجلسة، حيث تبادل النقاش مع فريق المشروع حول التدخلات والأنشطة التي يتم تنفيذها ميدانيا إلى جانب التحديات المرتبطة بالتنفيذ. وفي ختام الجلسة أعرب الأمين العام للولاية ماب مارا عن قناعته بأن المشاركون سيقدرون اللقاء وهم مذودون بالأدوات والتقنيات اللازمة، بما يمكنهم من تعزيز جهودهم في مجالات التدخل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. كما يسهم مشروع أطباء بلا حدود في الحد من معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بسوء التغذية والملاريا. أم تيمان. بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني سانوي كويان كريو، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الخيلة ورادك اسماعيلة تمشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أكثر الفيلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دم أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده دم، لكن عديد نارهم ده صبروا الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي وراء ده أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطنان كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي أسيت كل ما في، والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف، وكان عديد نارهم كل الحمد لله جاي القاف، وعديد هني كان جد كل سرير زمان ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما أنا تشيله تمش أصلا ما أقدر ترافع جدا إيه بحنا نقول ما شفته وأنا أقول في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شاله بقى عندك كاتو بالي كل في كانوا كتير كلا يورجيب النار ما الحمد لله هم كل خير ما هم عدل وانا كل دم هني ده كان انتناس وكان انت كلا كان باتان كلا كان نار دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في بنك هنا الدم ده وبساعد لأخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقاب بحييه شان ربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتا كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هنا الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جداً، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم، لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات، لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر أو 7 يقدر ينطي، أو مرة جلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بانطوا لنادم آخر. لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناجس هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز بكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيجي يقول عنده مشاكل أنا الدم أهل يجي يقول لك كيف ولا صغير ده أبو ولده بس عنده مشاكل أنا الدم ما أمه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كله التبرع بالدم ده مسموح بيه يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخوان المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أبراتور آخر في سنة 72 في هذا الزواج كان عليه جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا المشيط اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أجادين عندهم تضامن زيارة الناس أي جادين كل قام فجر الصبارة بيجي بنت دم وبمشي غدين ده بيجي بنت دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطنك بداو فوق المرضان بتندم اخر وفتش ما في نفس الحاله ده وكده الناس créé le banc de sana gaïda, hâte bat sinin, yawaki vaid nasgaluke de mabak, hâte jo kosura sal banque de sana gaïda. En principe, yobun lena marcas wotanike, l'élan. Mais via la moya almaïnde, magdina ligina marcas al banque de sana gaïda, un hôpital la bosse en marcas. Hasse indina anini en marcas wotani al gaïda, indina banque de sana fi mustachfa l'uria, indina banque de sana fi hôpital na homara la sigura, bosse maritain de wale. Min batuma la talata, fil akalim dahal fichat dahal ke fil province indina. 94 banque de sang gaïdin chakhalim balani al gaïdin in 94 abesh mundu sar la khayt fil akhalim al dawr dou kul fi al dabas bi permettre lena ni shakhul donc al markaza shakhalta da illa yishulu dam yisul fouz al al wajib bagara al dam kan salim antul al mardani
5: nadum kin jay dour yant dam da al khatawat al tisawuk acha yishulu dam da shano
4: awal mawalan ke al nana bayi wanta no ya ganasi nari hukuma ga hisbi shik da dawa kam wo ya ganadum salim min amra بعد مشي السكري الضغط أمراض مشي العصم ده يجمع فيه بعد ده وقت كان جاء أن نفي بكان نهينة الآن ده وقت سجلنا أسمى وشود لهم بنسأله ما هي نمر ده خارج نشوف ال هيموغلوبين هذا نشوف التانسيون هذا يفوق نارم ده عمر ده يجمع من 17 لستة وخمسين سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده هو يبتدى ما حاملة ما هي ده خشم شعر يفوق كويل ده كل سخير ده يجمع من 6 شهر وفوق سخير بس ويل ده ده سخير شهر وتيد ده كل ما بيجرو شو مرة الماويل ده ب المهم هو ده بعملية ده داك وان تمشي لخاي السنة سنة زيارة دم أبو شر ده شروط الإيمان له
5: وبعد ما الدم ده خلاص كين شارو ده قاعد يسوي شنو بتاع
4: ولا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سؤالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازل غرفة وصفة لو كان يشيلها الدم ده الدم ده كان بهرعي بنسوب ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارو ده في الجزازة سكر وصفته كله باي شارو في الجزازة ودو في اللابو داخل هناك ده يسول إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوا الفصيلة نعرفوك على البوجة فصيلة شن كان إذا الفصيلة ده نسوا إكزامين سيدا هنا يبعتي ب هنا يبعتي س وهنا سيفيلس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسبله بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دمرة كان هو فولنتير كان هنا نبز جابنتي لولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي جاني في دمرة كان شغل بس يحتاج يودل الطبيب إننا الطبيب قاعد هنا معانا هنا بس نودله طوالي شفاء يسوله كأنه فوز آخر يسوله يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم إذا جودة دم دغا ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة الدم ده على حكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل أربعمية ريال ولا شنو كان نارم يا أنت دم كان أنت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنتي دم ده ولا عندنا ميل فرا ولا دين ترامي فرا يشرمي في ناس وايدين شيء كي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان وعندي جي في ده الناس وعدين ما يدين يقول له وين جيب قرص الناس دم بنشيل منه وفي أحيانا الدم ما حلال بيجي يصير له ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس أنا تكلم الدم نحن كيفتش كيف شغل لابو فما كيف ما في هسا على يومنا لكم مرة هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مرة كذا بكان يلا تنسى كان الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فو أوبيتال لا مر أنفان كان في أوبيتال سنترال فو أوبيتال جمعنا الكل مشي أنت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى إنه يقول لك وين الناس مخص قاعدين هي جانت دم ويسولو يشولو ينتك هسا كتير كنا صار بيلزم بيلزم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلاقي يجيبوا مرة ده خمسة ستة بقى عشر نادي أكمبانيا مرة يجيبوا في البلاد تدور طال ده يقول له مرة دي ولا ولد الدم عدفه ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش جبينه فاش أنا دم الناس كله يشتو يخلوه ولا عم أجسك ولا راجل أو هيدا ولا أب أنا هو هيدا بس بقوم بقول كلام مش أنا دم بس أخلي بقى الناس يشتو ولا كان ما بيشاي بس كو أنت هذا دم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تيب كي كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطط عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كونتاك معاكم ولا يكتبوا له كت كت عشان يجي شيله منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة على مركز ده كان في مركز اديل كيف وناس بنت ده 100% ده الاولياء على المرضانين ده هو ما عندهم علاقه مش على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الاوبيتو ده اللي عندهم بنك ده سان ده بوغوت هم قالنا مرضان دم ما عندنا بوشو الدم ودرك بالوكل الناس شغل ودانا في المرحلة الأولى عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك الفيوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو قدر نكمل قطر زر خلاص وكمل معي دون كم أن ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أن الدم أنا قوم خرب الكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كنار المرضان بيشيلوا الكتك نعرف في يمان دي سالة برامبلير بنتلا أولياء على المرضان لا أمش فتوش دم دجفو الناس بخافوا أم برسيبهم مين أنتم دم على شلوكات كذا دري يجوا بكان مهني أيا أنتم بس أولياء أيا ده بس الكات كذا غروب سانيا قلنا شوفوا تتكمل ما كلوا إنت تجيب أناك أنا نجيب هجية الآخر بيجيب هذا كذا هجية أنكوا يان فما كان هذا بون فما هذا اللي بعده لو أيوة يلا حق ناس كم بيجينا ما عند أي مشكلة
5: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبروا بالدم
4: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كأنتم كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أنكو ينتم دم شوب بس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم على الإنسان الدم ويدور فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدروا بس في ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ده إنت تمرق عافي متقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك غلاس أنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بين خزق كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في شيء ده قاعد حالين على سجائر فجر ناس كتير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانة ولا وقت لي تلدة ولا بعد الولادة ده اللي يصب الدم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى أوين ده كل جل أغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين مشي بيت الناس تقول لك شنو مشكلة ناس بيجي ده أي مرة تدري على لغة الدم عشان هو شغل مصيبة كيف بس كايدة كدر كم أنا أقوله حال الله يفوق الناس أنت دم عشان ننقصه فوق عيانهم من ده بس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموتوا ده سبب عن الدم بس يلا إندم مرضى الدم ده بالدم كإندم مرضى الدم وهم عند يومية ناس عندنا قاعدين ده بيجونا تلقى سخر رجلك بأمة ولا بأخوي في شهر ركض ترين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هو إلا جي إيش بيدم أنا ناس تانك ما لقوا دم ده هما إيش كان تسوي شنو كله كم إيش إندنا ناس وايدين ال إنهم فشل كيلو إذا ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كروا كرتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لقوا هسا كثيرين وقاعدين بلاهم عند الله الحوادث ألم حوادث فين جميعنا ده ألو بتلات ده كل ملهم بعد شباب بس رجلين كسر شباب فجر جايين أكوال أنت تمر من فجر تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ماشي بيت سيركلاسي حاجة أنا أعرفه أم بوتاج ومشي ترشو زغل رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللطان رجلين كسر لكن كسر ساكت يعني كسر بس إن أوارة قدر يقول لي مكان الصوار يجبر الدم ده دفع كم الله بتاني سبل الدم آخر مشكلة سخر حصل الله كسر رجلين يجبر الدم ويقول ما في اللي فتش له دم هل دول بيجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتهم كان الأفضل لا يدور اللي سير العملية كان الدكاترة يسوي عملية وأفضل إن الدواء الدم ده مرغم منه وتو دم ده كما في ديال الغوي دم بقى وعندنا لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عملية اللغول دم ده تترلف يلا أقول هاتي نادي أهل هذا ما أجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشارين خلي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنت نادم ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقانا المجاي بقول لك في سبيل الله مية ميتين تنتي ده ده كله كان أنت كي شفت ناس قاعد في جد مرت الدم قد شوف أنت أنخص فوق عنا عنا الله يأجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلاه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على القائل أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن وبعض أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو سماحة الشيخ السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: خصصنا هذه الحلقة المباركة حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محبة النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك هي فرض من الفرائض التي فرضها الله تعالى على الناس جميعا كل إنسان يجب عليه أن يكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن والده ومن ولده ومن كل الناس هذا الشيء لا نزاع فيه هو الذي

0: كل شيء، كل شيء لابد أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة عليه. فهو عليه الصلاة والسلام له حق على أمته، له حق على أمته تعظيما وتكريما ومحبة، يحبوه أكثر من كل شيء. هذه المحبة واجبة، وهذه المحبة في الغالب هي شيء جبلي، الله سبحانه وتعالى جبل عليه الناس. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان ليس مستقيم، معناه تجد الإنسان ده ممكن يخالف في بعض الأحكام الشرعية، تجده يخالف في بعض الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن لا يرتكبها الإنسان، ولكن مع ذلك إذا سمع شيء يتعلق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تجد محبته عليه الصلاة والسلام متجذرة في نفس ذلك الإنسان. ولذلك مسألة المحبة يا أخي هي أمر من أساس هذا الدين العظيم، محبته عليه الصلاة والسلام. ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام أمره عجيب. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد من الصحابة كان يتعاطى بعض الأمور التي لا تجوز، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم عليه بعض التعزير. فجيء به يوم من الأيام، فلما عزر قال أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعن الشيطان على أخيك، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. مع أن هذا الإنسان إنسان كان إنسان عادي، كان يرتكب بعض المخالفات، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الإنسان يتحلى بمحبته عليه الصلاة والسلام وحبه عليه الصلاة والسلام. نحن شاهدنا بعض الناس يحدث فيهم العجائب. أنا شاهدت بعض الناس في هذا البلد في تشاد، تجد الإنسان إنسان عادي، يعني حتى الاستقامة فيه الإنسان لا يراها كده كثيرة، ولكن إذا سمع السيرة التي تتلى في حقه عليه الصلاة والسلام، إذا سمع الأشعار، سمع الأمداح، تجده يدخل في النار، بدخل النار عديل، ولكن مع ذلك النار ما بتحرقه، بل حتى ثيابه النار لا تحرقها. فده شيء عجيب. معنى هذا الكلام، أنا الشيء الذي أعتقده وأستنتجه من هذا أن الإنسان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب معناه يوم القيامة هذه المحبة تحول بينه وبين العقاب. إذا كان نار الدنيا من أجل المحبة بس، نار الدنيا لا تستطيع أن تحرق هذا الجسد ولا أن تحرق هذه الثياب التي يرتديها هذا الإنسان، بإذن الله تعالى هذه المحبة تقيه من عذاب يوم القيامة، ونار يوم القيامة لا تحرق قلبا فيه محبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول للناس محبته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأشياء، والأشياء التي تسبب للإنسان المحبة قالوا قراءة السيرة. كان زول دار يعرف أو يعرف الطريق الذي يصل به إلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام ده، خليه يقرأ السيرة كثير، يقرأ السيرة، يقرأ الشمائل، يقرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ الأشعار أو المدايح التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، تتعلق بصفاته، تتعلق بمولده. فإن هذا من أعظم الطرق التي يصل الإنسان بها إلى محبته عليه الصلاة والسلام، لأنه تجسد لك النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه زي أنت بتشوفه. ولذلك الناس الذين لازموا مدحه عليه الصلاة والسلام ده وجدوا الطريق الأمثل للوصول إلى محبته صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه عليه الصلاة والسلام.
1: طيب سمعت الشيخ، في هذه الأيام كثير من الناس سمعوا حول حكم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم الإنسان الذي أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده إذا كان مسلم طبعا دخل يسموه مرتد، يعني الإنسان الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة بمعنى نقص من حقه، أساء إليه بأي إساءة أخرى، ده إذا كان الإنسان ده مسلم ده يسمونه مرتد، وحكمه في الإسلام القتل. ده بالنسبة لمن أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتد. بالنسبة لغير المسلم طبعا هو أصل كافر، أصلا أصل كافر بدين النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يحاكم، معناته يجب للدول ذلك الإنسان أن تحاكمه، أن تحاكمه بمعنى أن تعاقبه بما يستحق. طبعا هو أصلا زي ما قلنا هو أصل كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا المسلمون اليوم لا حكم لهم على أمثال هؤلاء الأشخاص، بمعنى لا قدرة عليهم، ولكن على المسلمين أن يطالبوا تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءة

0: أن يطالبوها بمحاكمة أمثال هؤلاء الناس الذين يعتدون على حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في الحقيقة الإنسان الذي يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو لم ينله بشيء، الله سبحانه وتعالى رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يسيئون إليه إنما أساءوا إلى أنفسهم، إذا صوروه بصورة شنيعة إنما صوروا أنفسهم، أما هو عليه الصلاة والسلام فرفع الله ذكره. مهما حاول المستهزئون أن يستهزئوا به فإن الله سبحانه وتعالى كفاه المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين، هذا بدون شك. ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوروا صورته بصورة قبيحة وبصورة شنيعة، إنما صوروا أنفسهم وصوروا أخلاقهم وشانوا على أنفسهم قبل أن يصلوا إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن شانئك هو الأبتر. فمهما حاولوا أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام لم ينالوا منه أبدا، فهو عليه الصلاة والسلام كالشمس، إذا أراد الناس أو لو اجتمع كل الذين يريدون أن يغطوها بالغبار أو أن يسيروا فيها الغبار سيرتد ذلك الغبار عليهم. مثلهم كمثل إنسان استلقى على قفاه وأراد أن يبزق بزاقا يصل به إلى الشمس، فإن ذلك البزاغ لا يصل إلى مكان وإنما يرتد على وجه صاحبه أبدا. الشمس ستظل هي الشمس، لو اجتمع كل الناس إلى كناسين وكنسوا الأرض وأصاروا الغبار ليصل ذلك الغبار إلى الشمس أبدا، هذا الغبار لا يصل إلى شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الشمس، هو الكوكب العالي، لا يستطيع كائن من كان أن يناله بشيء، فترتد الإساءة إلى أصحابها. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم ينله شيء من ذلك، هو محفوظ وهو معصوم، وعلى المسلمين أن يلتفوا حول نبيهم وأن يبينوا خصاله الحميدة وشمائله العظيمة لمن لم يعرفه، هذا هو واجب المسلمين. أما أولئك الأشرار فنقول لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره.
1: سمعت الشيخ أحمد النور محمد الهلو، هل هناك أناس أساء النبي صلى الله عليه وسلم والله ينتقم منهم؟
0: طبعا ده بدون شك، هناك في أناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أساءوا إليه وانتقم الله منهم، كما لخصهم الإمام البصيري رحمه الله تعالى في البردة. هناك في 5 أشخاص أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما منهم من أحد إلا وسلط الله عليه داء أهلكه، فده شيء موجود وجاء في التاريخ، التاريخ حافل بهذا. كل من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بما يصيبه من الأذى الذي يكفه أو يكف شره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هؤلاء الذين الآن يستهزئون بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سينالون جزاؤهم عاجلا أم آجل، أنا لا أشك في ذلك.
1: سمعت الشيخ أحمد النور، سؤالنا الأخير، واجب المسلمين تجاه نبيهم شنو، وواجب النبي تجاه أمته شنو؟
0: واجب المسلمين تجاه نبيهم ده أشياء كثيرة جدا، كل واحد منهم يجب عليه أن يتصور الآن لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نحن نفعل معه؟ معناته الآن كل واحد مننا لو تصور النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج ووقف أمامه يجب عليه أن يعظمه، يجب عليه أن ينصره، يجب عليه أن يصير في طريقه، يجب عليه أن يقوم بدعوته. طبعا ده كل إنسان يجب عليه أن يتصور هذا، ويجب على كل إنسان أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الكلمة السابقة، أن يحبه محبة منقطعة النظير. أما حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته فهو توقيره وتعظيمه، يوقرون صفاته إن سمعوا ذكره فيها. ولذلك أصحاب الحديث سيدنا مالك رحمه الله، الإمام مالك قالوا كان يدرس الحديث فلدغته عقرب أكثر من مرة، أكثر من 10 أو 15 أو 20 مرة، وكان يلتوي عليه الصلاة والسلام حتى اصفر جسده وما غير جلسته أبدا. فلما انتهى الحديث وقتلت العقرب سألوه يا إمام لماذا لم تقم؟ قال ما كنت أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للدغة عقرب. كان الواحد منهم رضي الله عنهم، وذلك هو القاسم بن محمد، كان يداعب أصحابه ويجالسهم، لكن إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى تسيل الدموع إلى لحيته الشريفة، وكان يصفر وكان ينسى أصحابه حتى كأنه لم يكن معه أحد. هكذا كانوا الواحد منهم إن سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من طاقته، كان حاله يتغير بمجرد ما سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا المستوى. إذا سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول للناس احتفلوا بميلاده وامدحوا رسولكم، اسمعوا شمائله وتصدقوا على الذين يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام وقفوا معهم، هذا كله دليل على محبتكم له عليه الصلاة والسلام.
1: بارك الله فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه الكلمات الطيبة حول جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه في جنة الفردوس، إنه على ما يشاء خدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. في إعداد وتقديم البرنامج أبو بكر حسن بخاري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا إليكم البلاغات. أنا اليوم أشياء الإدارة هنت الشؤون الخدائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطرب من السيد إيسا عبد الرحيم دائندا نقع في كاركي كوجي سكسيون 1 إلو 177 لو 1 دي مطلوب منا كمان نخلي بمشي في الإدارة هنت الكادستر بأوراق حق لأن البلاغ ده بيحتبروك كونفوكاسيون. الديريكتور جنرال حنا الدوان بطلب كمان من كل الجمهور بكونه للسنة الدراسية 2026 وعام 2027 دايرين كمان يعني بنظموا واحد كونكور ده خاص للكونترولير الدبلومي والباشيليه ده كمان واحد بكتب الديمان مانسكريت بيقدم كمان للمدير العام للمدرسة المدرسة انت الدوان وعيدا واحد تفيش عن الرانسينيما ويقدم واحد كوبي لغاليزي انا اكت دي نيسانس حقا والسيرتيفيكا ميديكال المدة حقا للسماء انتهت لثلاثة شهر واستري انا كازي جديسير وعيدا السيرتيفيكا دي ناسيوناليتي وكوبي لغاليزي انا الكارتي اللي عندها كمان الانني والكوبي إغاليزي كمان حنا الدبلوم حقا فده كمان الزول بقدر بيجيبة وعندها 2000 ريال والألفين ريال ده كمان يعني ما بيقبله يطلب كمان المفاهمة من أي واحد ووحدة. بلغتنا هنا الوفاء السيد الحاج جبيرونا أحمد بني أحمد شيف دي كانتون كشلة دنا دينيني بلامة محمد زين بشارة دنا دنا بني الحاج جبرين هارونا عمر أتيا الغوني جدة حسن أبكر الأمير مكايلا كولونيل سيد أدم هارونا جبرين الوكيل جيمي هيسيني بلاما هيسيني رمات الحبو الحبو عبد السول والدهب مسار رئيس آدم السخيل ديليجي سيف جدة ديليجي سيف جدة وديليجي بشارة ديليجي أجيت أخي ديليجي أخونا أبكر ديليجي توم موسى ديليجي كواس ديليجي محمد كمسلوم ديليجي عبد الرحمن زريبي الشيخ محمد ترما بلاما إدريسا الجوني قلعديمة بلاما حسن يونس بلاما جرما موسى بلاما عبد الله حسن بلاما أبكر قليقاجي الشيخ عبد الله إدريسا والشيخ الشيخ دنا آديم بلاما عمر جبرين بلاما عبد الرحمن الفاس بلاما الرابي فضل بلاما حسن ولد الفاروخ بلاما سليمان أحمد بلاما أبا كاكا بلاما حسن جبرين أنقردبا الحاج بابا بلاما مصطفى بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا بلاما قربة كمسلوم عفوان الشيف دي كانتون هارون عبد علي الشيخ برلي إدريسة بلاما محمد بشارة آدم هيسيني بلال عبكر هارون بجوبالة الشيخ عبد الله بوبو عبد القادر عبد الله بلاما الشريف جنجور سلطان محمد إجلي الجوفرنير هارون صالي الحاج عبكر أناكو الحاج عبد الرحمن هيسيني الحاج هارون ولد الديري ديبتي إيسا بابا ديليكي فلاتي الفايتوم هيسيني محمد الحاج محمد تاغوني أسرة الحاج عبكر موسى أسرة محمد دبقو أسرة يونس ولدم بوركو وأسرة بشارة حسنة أسرة حسنة دينيني الآجة Abdullahi Algoni Jibrin Alhaja Makaila Walla Diek Malum Hiseini Allawana Ambia Sharifa Muhammad Akuk Bulama Muhammadia Alhaja Eli Fi Idigo Alhaja Abakar Hinaka Fidineo Bulama Jibrin Muhammad Sare Wehedi Bulama Alhaja Bulama Emma Akala Bulama Hiseini Jidda الشيخ جيت خالب فلجة ولا رمات جيمي ولد الشيخ مربى والسيد بلامة كثرة وبلامة بوية ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس اللي إرفي يوروهم بموت أنا أخوهم وأبوهم مكايلة أحمد مكايلة أحمد المعروف باسمه مكايلة ولا رمادة مكايلة ولا رمادة كان مات يوم السبت في جمينة بعد مرض ولا صرخ كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في مابيريو هلة بلامة محمد زين بشارة دا في إكانتو أصلا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية بلاغنا 40 السيد بلامة أحمد حسين سالي حسين أبكر دنا أبكر محمد يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفع عشان نبادروا في صرخة أنا 40 يوم أنا أبوهم وأخوهم محمد دنا المروب واسمنا الزين يبقى كمان أمباكر يوم الاثنين في هلة مكابو نكون مسكبوها ولكن مكتوبة مكابو هلة بلامة ناردة في كانتون ألفاس اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهما الصبر السيد يوسف حسن وديفلا أمر ديفلا يطلب من أي نار ملكان شاف أو ختم آية ولدهم أسمى تاير حسن عمر 10 سنة تهجى يعني هو يعني أخضر ولابس ليا سيرفيتما أخب الشمرك من البيت من أنجبو ذات كمان من بيت عن المرحوم يوسف حامد مطلوب من أي نار ملكان شافه كمان ختم آية الولد ده من مرك عنده 4 يوم ومرك كمان عنده بسكليت تنادوا أسرة حقا في الأرقام النترية لكم 66-24-35-81 أو 65-02-10-7-10-7-99 أو 10-5-15-54 أو كمان تجيبوا طوالي بس في أنما الله يجمع لأهل بصحة والسلامة بلغنا وفاء السيد عمر آدم رمات آدم مدنة رمات حسن جيمي بلامة رمات أبولا موسى شوقية مالوم جيت أبن نسيب مالوم أحمد عمر مالوم آدم هارونا بلامة عمر يعقوب بلامة اللوان جدة زكريا هارونا داودا إما حسن أمبول إدريس عمر علي يوسف إيسا فلاتي بلامة عمر رغبة الشيخ آدم تكركور بلامة عبد الله دوغال بلامة كجوك آدم بلامة حسيني عشان بلامة عبد الرحمن التي بلامة الجيت علي بلامة هارون عمر حسيني وال ديدي علي عمر وال جنبة بلامة يوسف أبقريس الشيخ إيسا عمر اللوان حسن الجيت الغوني أبخريس التيب بلامة محمد جبرين بلامة محمد آدم أب جنب بلامة عمر جمي أسرة جدة الأكريم فامي أو أسرة سيدة إما أسرة إدريس تراب لو ماليزين يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت أنا أمهم ميمونة رمات المروب اسمنا كتيكيري كان ماتت اليوم يوم الأهد وصرها كمان بسوا أمباكر يوم الاثنين في تاكوزا هلة بلامة رمات بلامة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، السبعة وخمسة عشر دقيقة من المساء هناك في جاجيرا وترمل ده هناك في بروفينس أناجيرا. نشرة الأخبار المفسرة مع أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي مع مصالي ببيارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم الأهد 16/8/2026، ونشر نبدأ لكم كالعادة بالعناوين. جمعية أممية عن الإكيب عن القوات الجوية كان رأسها الوزير الشباب والرياضة ناير أبكر. الأعضاء هنا جمعية هنت القدام هن الإلف القدام هن ليسي شارلونغا كان سو جمعية أممية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة من الجواجر برا. في حساب الرسمي في منصة انت الفيسبوك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو كان جدد الثقة لرئيس الوزراء وحكومته، وطلب منهم كمان عشان يواصلوا في الخدمة القوية عشان ينفذوا المشروع الاجتماعي. المشروع الاجتماعي اللي كان على أساس حقه الشعب هنجات كان انتخبوا للمارشال في رأس هنجاته. من جانب السفير لماي علينا رئيس الوزراء كبير الحكومة كمان هو قال التجديد الثقة وصفها المارشال نجات محمد إدريس ديبي إدنو شرف لهم عظيم وهو مسؤولية كبيرة، أكد بكونه يخدم هو المينسترات حقه عشان يواصلوا في تنفيذ البرنامج السياسي عن رئيس الجمهورية. الجولة انت الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان وصلت في البطحة وبالتحديد في مدينة آتيا. أجاوب عمر تورينا بالتفاصيل.
2: إقليم حن البطحة بتميز بالثروة الحيوانية الفوكة كثير من الحيوانات، دي الميزة الخلت وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المعايا وصلوا مدينة البطحة، والهدف من الزيارة دي مشوا عشان يفقدوا البنية التحتية هنت الثروة الحيوانية القاعدة في إقليم حن البطحة مدينة كنجرو. بالزيارة دي الحص وقع لها، زارها وزير الثروة الحيوانية ومعايا الوفد، وده لعشان يفقدوا في كنجرو الخدمة هن الدلان البون، وده ليسهلوا للبهائم الدرب خاصة في وقت الخريف. رئيس المركز الإداري حن كنجرو يوسف محمد أحمد حجة وقال
3: مينيستر هنا في ناس كله جانا هني ونشكر البريزنت ريبوبليك طوال انه مشى ده اني سبنا ما تم بس اللي كده جاب بخدمه نشكره كثير لما شاء الله امام الادريس ديبي.
2: والمحطه الاخرى القدروا زاروها، زاروا سوق هنا البهائم هنا منطقه كنجرو، وطوالي بس الوزير مع الوفد المعايا سو ملمه كبيره مع التجار هنا البهائم ومعاهم مسائل هنا المنطقه. بدت الملمه بالكلمه الكلم فوكا كبير هنا الرؤى اي البقاره، كلم في الحمبولات القاعدين بواجهوها البقاره القاعدين في منطقه كنجرو، وطلب من الوزير خليه يقدموا لهم الدعم في الصعوبات دي لعشان يساعدوهم في التنميه هنت الثروه الحيوانية القاعدة في المنطقة هنا كنجرو. كم من جانب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حج في أهمية هنا طائنين البهائم، كمان زار المراكز التنين اللي بيجففوا فوقهم الشرموط والزريبة اللي بيطقنوا فوق البقر. وبعد دا واصل الوزير في زيارته لحد لهيك منطقة طويلة القاعدة في هلي هنا كنجرو، ودا عشان يفقد المشروع هنا نكتين البر البزق بيا البهائم اللي هسا ما كملوا البني حقا، وكل مشروع هنا قرية أم أم جي البني حقا كمل في الوقت المحدد. نذكركم بكونه الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كمل زيارته في إقليم حن البطحة سوى ملمة آخرة لما فك رئيس حن المجلس الولائي والبقارة وناس البهائم والمسائل الإداريين. بالمناسبة هنت الملمة دي كلم الوزير وقال
4: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس فلان أدار مالك السنة دخل السنة جاي دخل هذا المال كل ما تقدر تهجو ليه فلان شغلك ده ما عدل ما تنسبة دراء الناس تقدر تقول له سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري شي بكان المنزل ولا بكان المرهال هذا الزراء كله ما يقدر يهجو له كان حق فيه سيقدر يهجو له دوك أنا ما ندور نوصل للمشاكل دور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقول له لا الشغل بيجيب فتنة هدى على قلو حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: نذكركم بكون الزيارة الآخرة تبقى في إقليم حنوادي فيرة.
1: الساعة 7:21 دقيقة نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشات. الأذاهن الجمعية هنت الألف القدام هن ليسي شارل وانغا هن صار كان أنتو بداية أنا كيس هن مساعدة للأذا في الحالات الصعبة الكيس ده في رأس واحد من أذاهن المكتب التنفيذي اللي كان اختاروا بالموافقة وهذه الرأس المناسبة كمان رئيس الجمعية بحضورنا كثير من الأعضاء عن الجمعية أجاوب بأمر تورينا بالتفاصيل.
2: جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا بتضم حوالي 1500 عضو بخد مفكة ومقسمين من 35 دولة. فدا الجمعية فتحت صندوق أي كيس اللي بتدعم وبتساعد بيا الأعضاء حقا ده في وقت الأزمات ووقت الشدة وسموا الكيس باسم كازا وكونوا مكتب تنفيذي بخدم في الصندوق أي الكيس والمكتب فوق 7 عضو في راسهم السيد إنجالتا جاسار بي الكان كلم بالمناسبة دي قال الإنسان بمر في حياته بمواقف صعبة وحزينة بالهين وده بيتطلب دعم ومساندة في الجانب المادي والمعنوي وفي ده فكرنا في أساسان حن الصندوق وكان من جانب رئيس جمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا الدكتور أوليفي كريانان فرح بالمبادرة وشجع الشباب بالدور السمح القموا بيا الأعضاء وطلب من كل الأعضاء خليه يساهموا في الكيس الأسسو ويكفوا قروشهم من نهاية هن الشهر ده وخدتوا لأي عضو موظف يكفي 500 ريال وللما موظفين يكفوا 200 ريال جادي والحاضرين بالمناسبة كبداية طوالي بس كفوا الفرضولهم في الكيس اللي بيعتبر مساندة للجمعية قدامة ثانوية شارلا لوانغا.
1: الريبورتاج سوطة ومدى فوق الزميلة حجحوة حبيب عمر. المنسقية هنت المشروع هن الدكاترة بلا حدود هن السويسرا هم كمان نظموا يوم هن تقديم هن المشروع هقوم القديم بيسو في إقليم هن السلامات. المناسبة كان بيقت في صالة انت الملمات التابع لبلدية نمتيمان حاسمة هن الإقليم رأس الحفلة كمان الأمين العام هن الإقليم مارك مارا كان مسألة للمندوب العام هن الحكومة في جمع إقليم هن السلامات وفي المشروع ده كمان بشمل كثير من المجالات. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر من مدينة أمتيمان. جمعية أمومية هن الفريق هن الأرميدلير كان رأسها الجمعية دي وزير الشباب والرياضة ناير أبكر بحضورنا رئيسا الرابطة هن الجمعينا هن ليب البال بالرجلين في جنب الأذان الجمعية الأمومية هنت الفريق هن الأرميدلير والمناسبة كمان بقت في كان أجي كوسيهني في الأصل من جمعينا في كماله انت الخدمات كمان جددوا مكتب جديد فوق 18 عضو وفي راسهم كمان الجنرال أمين أحمد إدريس كرئيس عن المكتب المساند الفريق. سنوي كوين كريو الساعة 7:25 داخل الاستوديو أنا راديو تشات نفس الساعة في كل الأقاليم دي نشر الأخبار لمشي. شكرا لكم أنتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة أمتيمان من مدينة آتيا ومن سار ومن أي مكان بواسطة راديو تشات دي نشرة الأخبار اللي كان جهزوا أسرة التحرير في إخراجنا الجوابيب عمر وقدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبابكي أرقدوا أو غيروا بالآخر.
5: La les populations so salmu bu hormon blam sa indiza good makum ana good pics efficace manara radio chat bouger ma vie population so basma.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي وجاد بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر الشيب بكي، نجي في داخل الاستوديو ونواصل دائما ببلاغتنا. أنا اليوم مع أشياء المفضلة السيد محمد تابت اللوان كودي لابت هيسين حامد هيسيني محمد هيسيني محمد مهاجر وفلوكة هيسيني حارون عبد الرحمن معلوم زكريا عبد الرحمن اللوان موسى آدم بلامة عثمان هارونا بلاما مكايلا آدم علي الإمام أبو جرما ديدي مكايلا آدم هيسيني أبا علي حسن رمضان عمر آدم بشي هيسيني فكي دقو آدم حامد اللوان عمر محمد الشيخ آدم بشارة جبرين كرقو جبرين عبد الرحمن بلاما حامد بشارة بلاما آدم عمر بلاما جد عمر بلاما عمر محمد الشيخ آدم محمد بلاما سمي جد الشيخ جبرين محمد أنجيني جبرين محمد عبد الرازق عمر مؤمن إما بلاما عبد الله سيني إبراهيم بلاما مكايلا توم أبا خالة إبراهيم مع اللوان عبد الله أب كلب معلوم خالد عبد الرحمن اللوان أستاذ بادورجي بابورجي على أسف الكتابة إيسا عبد الله إيسيني أليفة معلوم خاسم هناك في كندل معلوم جبرين مكايلا هناك في أبديدي وجبرين بشارة في نجمين الأمريزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل والجميع ناس الإرفي لكل اللوانات الشيوخ البلامات الكانتو مدياغو بموت بموت حنا أبوهم وأخوهم إسيني لابت إسيني لابت كان مات ولا صراحة كمان بيسوى عن باكر يوم الاثنين في هلة أندمرما هلة بلاما أسمان هارونا ده في كانتو مدياغو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يوليهم الصبر دايما ما بلغتنا أنا لا وفى السيد آدم ما حسن المروب اسمنا أبا شنبا الشريف نايم علي موسى المروب اسمنا جوك محمد فني عبد الرحمن إيسى بركة موسى محمد موسى محمد آدم عبد الله موسى حسن موسى ديريكتير دينا يحيى تيراب سلطان بركة دليجي أبزين دليجي جيجير محمد جبرين أبلاما أتوم إيسا حامد سليمان جبرين أخي آدم كونو عبد الله عمر جد بركة الشيخ الشيخ موسى إيسيني وبلاما جد إيسيني الشيخ حسن متر الحاج خرسة تراب محمد تراب علي آدم محمد ولا قدية عبد الله قردو دلقي جيمي شايب دلقي آدم لقدوب دنيني محمد دلقي آدم إدريس شاب دي كانتون اللوان عبد الكريم جرات حسن عمر محمد قيجيج الشيخ ابن نسيب قوني موسى دلقي حامد محمد بلاما سليمان آدم محمد جماريت دلقي موسى جبرين دلقي عبد الله ولا كيسيم حامد جدة الشيخ موسى عبد الله دلقي حسب الله عبد الكريم الرئيس محمد موسى دلقي فيصل جدة بلاما بركة كيو حسن إيسا الشيخ الجيتيل دلقي هارونا مليمي دلقي اللوان إيسيني دلقي جبرين المعلم أبو لاما أبا إيسا الشيخ دنا ديرشو الشيخ جدة محمد فليجي أبو لاما إيسا جدة أبو خريسة ولا حامد قنبو ولا أخي محمد كوم بكا أبو لاما جبرين دقا أبو لاما جبرين عبد الرحيم الوكيل بابا سيد آدم دلقي سيد النايم دلقي محمد أجل
delegé Jabir Jibrin, délégué Abakar Idriss, la maire Mohamed Hassana Galadima, délégué Mohamed Issa, la maire Al-Habib maire Mohamed Tom Nuere, Cheikh Mohamed Abakar Ngunum, délégué Mohamed Issa, délégué Hassan Tie, délégué Jimmy Ajit, Hamid Hassan, délégué Emma Akhay, Boulama Jibrin Harun, Boulama Mohamed Shen, Boulama Bishara Moussa, Boulama Harouna Yaqub, Boulama Barka Hisseini, Boulama Ali Zakaria, Boulama Bouba Kamsouloum, Wajidda Mohamed Rajil, Boulama Oumar Mohamed, Boulama Mohamed Jibrin, Mohamed Jimé, Boulama Mohamed Biou, Hisseini Boukar, délégué Jidda Jimé, Oumar Tela, Makaila Walla Kongoli, Cheikh Goudja, Ibrahim Mohamed Siam, لهم الإذن يبلغوا لكل الأهل الله بره والداخل وجميع ناس الإرفة يقرون بموت أنا أخوهم وولدهم موسى حسن المروب اسمنا موسى ناني كان مات وصرع كمان بسوء عن باكر يوم الاثنين في جبل ليرو اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة الأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السيد ده كذلك بلغنا وفاء الإمام بلغ لسه كان قرينا ده كان لقينا وقت كمان ممكن نكرره إن شاء الله فإلا كمان إلا بسموه عن باكر الإمام جومبو أحمد خالة أحمد محمد إيسا وطمان أحمد بشارة أحمد إيسا أحمد وسيد هارون سامبو بلام أمر أبكر محمد آدم بلام يعقوب دنا هارون يعقوب الإمام فكي شن محمد جميع دنا حماية قربة الدفة إدريس أطمان جبرين كاري عبد الله بلاما جدة بشارة النور قنبو جدة إبراهيم محمد دنا سالي بشارة بلاما محمد سعيد بلاما حسين بشارة سالي إبراهيم بلاما إلي عبد الله بلاما جبرين إما معلم جميع عمر بلاما محمد أما سمك بلاما إلي زكريا الشيخ أبكة أنجرو بلاما إدريس الدوغال بلاما محمد جبرين بلاما رمات قجة بلاما النور إبراهيم بلاما الحاج أبكر بلاما دونغوس ديناء بلاما مختار الشيخ أحمد أنبيا بلاما قدو بلاما قنبو دنا بلاما محمد أخي الشيخ عمر أبا بلاما إما نكاس بلاما الحاج قنبو المخرب بلاما جبرين أبخريس الشيخ إدريس أبكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما بيني أنقبدو إما هارون بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رمات بلاما بوبا عبد الكريم بلاما جدة كولو نيل آدم مقايلة بلاما بورما جبرين بلاما هارون آدم آدم والنديف الأغوني عبد الله بلاما محمد الدي بلاما قرب جمي عبد الله عبد الرحمن حبيبة بيت عثمان ديليجي جد أحمد صالح كونسي محمد رقيس توم صالح ديبيتي أبكر بلاما عمر هناك في الرنجاجي معلوم أبكر آدم محمد إيسا صالح أحمد خرصة توم قنبو جد في الرنجاجي ديليجي إيسا أبكر كونسي موسى كشالله محمد صالح مؤمن هناك في مرديا ديليجي محمد أحمد بشارة ألغوني إبراهيم هناك في دل في قدر في قدنكر بلاما أحمد خالد رمات محمد أحمد توم جدة هناك في قوا المركو الشيخ مهمت حسن أخي أخونا دات الله حسن عبد الرحمن صالح يايا أسرة رحمة محمد سيد الشيخ حسيني عبد الرحمن بلاما آدم قنبو الشيخ اللافاس جدة بلاما آدم عبد الرحمن بلاما يعقوب مكايلا آدم وأسرة أمرشين إيسا أسرة عبد الله مرقوم بلاما حسيني هناك في سهيبة أسرة إيسا مكايلا أسرة إدريس تراب وأسرة أبكر هناك في غوزاتور أسرة دنا محمد بلاما صالح إيال بلاما محمد كلهم في كركم ألغوني محمد هناك في التمرة
عبد الرحمن سيد في كسري اللوان محمد أحمد آدم الجيت ولا جبرين دوندي وأسرة جدة متريس أسرة جبرين ولد الحاج محمد بركة الحاج محمد الورلي على حسب الكتابة الجوني محمد قنبو هناك في توي الشيخ الفيديل هناك في أدملاك أبكر محمد بودو هناك في نجمينا قنبو ولا أتيمي هناك في منجلجي ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإلف وكل الجيران يقروهم بموت حنا ولدهم خالة قنبو ولد الإمام قنبو كان مات يوم الأحد وصراحة كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة قواه هلة بلامة أمر أبكر ده في كانتون أفرق اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر دائما ما بلغتنا هنا الوفاء السيد أبكر كمسلوم موسى كمسلوم رمضان كمسلوم حسن كمسلوم الدنبو غوني أبكر الدنبو بلاما إلي محمد ولا ترمو الغوني إسالي إما محمد الحاج أجيت إيسيني الديري آدم الشيخ محمد ترمى بلاما إدريسة الشيخ قربة أليفة محمد يوسف الحاج عمر جبرين الحاج مكايلة ولا فكي حسيني عبد الله كريم بلاما عبد الله قربة جبرين ولا دهية اللاغوني رمات جدة شوكال الحاج بابا حسن الحاج هارون ولد الديري الحاج أبكر أنكو بلاما محمد أحمد بلاما أبا كاكا بلاما موسى التكين فكي الحبيب بلاما جبرين بلاما حسنا اللوان كشالة دنجنيني اللوان هارون بالي أنقر كليسيم اللوان سخير لو مليزني بلوخ لكل الأهل اللا برا والداخل وكل الشيوخ اللا بلامات وكل الدليقيات والأهل اللا إسلا اللا سلامات اللا بناسيت اللا إيسي اللا حورتي اللا شرف ولا أبلالا ولا برنو ولا حما ولا حجراي ولكل الأهل اللي برا وداخل يروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم أبوهم وأخوهم قوني كم سلوم قون كم سلوم الكن مات يوم الآد وسرق كمان بسوء باكر في هلة عجري اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر السادة المستمعين ومستمعات الأكرام هنا غاديو كيات داخل الاستديو الساعة 7:40 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية نمشي في مكانة الفن وبعد ذلك كمان إن شاء الله نجي ونواصل كمان بالبلاغات المفضلة كابين تكنيك

أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، أنا غدي الجات، فنشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الجات. نقول مساء الخير هناك للمستمع آدم حسين من لينيا، ولكل المستمعين عن لينيا اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الجات. فعندي كمان ملاحظة، بس في نفس الأغنية دي في بعض من المستمعين إذا كان بس يعني كتبتوا البلاغ بعد من الناس واحد بقول كي بنوم لحد تك قبل حتى بقول كي هاي ترى أنا نسيت أوسو أنا فلان دسو، لكن البلاغ أنتو خلاك جبتو. فعلى كل حال أنا نطلب الأشياء واحدة، الناس القادمين بيسونا فردا ما سمي ما عديل. أيوة، فعلى كل حال أنت إذا كان هادي زبيقة أنا موت أو كمان أنا فرها شولوا طاهناكم، أكتبوا الناس ذاك مرة واحد ما خلاص تكتبوا وتجوبوا في بيت الراديو، وبعد ده بطن تنادوا تقولوا هاي أنا ترؤوسهم ده ما سمينا لا ما سمينا. فعلى كل حال نطلب المفاهمة لكل السادة المستمعين والمستمعات. هاي زي المستمعين والمستمعات، عبد الهادي محمد الصالح بابا يرمى المستمعين، يلا كلنا سوا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدو تشات نجي في داخل الاستوديو دائما نواصل بالبلاغات المفضلة بمناسبة الإليفاسيون عن الجرات عن جنرال دي بيرغات لولتهم بشارة كورلو سكان هنا كانتون سوركي يشكروا كمان مارشال هنكات محمد إدريس ديبي إتنو كان أدى أمان والسخة لأخوهم وولدهم. ومن ناحية تانية بقولوا كل سكان هنا كارتو سوركي في رأسهم كمان الشاب دي كانتون الهيكة أحمد أمان، يقولوا هم دايما وفكين ورا مارشال هنكات محمد إدريس ديبي إتنو، وبيتمنوا كمان لأخوهم وولدهم كان لقي جنرال هنا البرغات بشارة كرتو يمشي لقدام. السيد دبلخنا وفا الحاج جبيرونا أحمد بني أحمد شفد كانتون كشل دنا دينيني بلام محمد زين بشارة دينا دينيني الحاج جبرين حارونا عمر أتيا الجوني جدة حسن أبكر المير مكايلا كولونيل سيد آدم هارون جبرين الوكيل جيمي حسيني بولاما حسيني رامات الحبو عبد الحبو عبد التسول دهب مسار إيسا آدم أب سخيل دليجي سيف جدة دليجي أحمد بشارة دليجي أجيت أخي دليجي أخونا أبكر دليجي توم موسى جوكو هنا كارتوتا دليجي كواسا دليجي محمد كمسلوم دليجي عبد الرحمن زريبي الشيخ محمد ترما بلاما إدريسا الجوني جلاديما بلاما حسن يونس بلاما جرما موسى بلاما عبد الله حسن بلاما أبكر قليقاجي الشيخ عبد الله إدريسا الشيخ دنا عديم بلاما عمر جبرين بلاما عبد الرحمن الفاس بلاما عربي فضل بلاما حسن ولد الفاروق وبلاما سليمان أحمد بلاما أب كاكا بلاما حسن جبرين انقردبا الحاج بابا بلاما مصطفى بلاما حسن عبد الكريم الحاج جيمي ولا كاكا ولا كاكا بلاما قربا كمسلوم الشيف دي كانتون هارونا أبالي الشيف برلي إدريسا بلاما محمد بشارة أدوم حسيني بلال أبكر هارونا جوبالا الشيخ عبد الله بوبو عبد الله خادر عبد الله بلاما الشريف دوغور سلطان محمد إجليل غوفرنير هارون سالي الحاج عبكر رأنكو الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج هارون والد الديري ديبيتي إيسا بابا دليجي فلجة الفايتوم حسيني محمد الحاج محمد غوني أسرة الحاج عبكر موسى أسرة محمد دقو أسرة يونس والدنبوركو أسرة بشارة حسنة أسرة حسنة دينيني الحاج عبد الله الجوني جبرين الحاج مكايلة والجيك مالو ميسيني اللوان أنبياء.

والرامات جيمي والد الشيخ مربع ولكل السيد بلاما أب قصر وبلاما بويا ولكل الأهل البرة والداخل جميع ناس الإرف وكل الجيران بأروم بموت هنا أخوهم وأبوهم مكايلة أحمد المروب اسم مكايلة ولا رمادة مكايلة ولا رمادة كان مات يوم السبت في جمينا ولا بعد مرت وصراحة كمان بسوى أمباكر يوم الاثنين في مابيريو هلة بلامة محمد زين بشارة دا في كانتون أصلا اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر إنا لله وإنا إليه راجعون. السيد الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يقول بآيات ذكر الله الأكيم هو بعالي كمان كثير من الأمراض المختلفة القاعدة بتعازي السكان وبذات كمان الباراليزي أي الشلل ونادم إذا كان بس بطن يملي المي لمدة أوقات كثيرة مرة واحدة وإن دمرت أنا الديابيت السكري التانسيون والأسمى وبعد من الأوابير دائما كي بدواء ما بتداوى وبقوه القوه تعازي الرجل أو كمان المرأة ودؤف الرجال والرجل أو المرأة دايرين السخير والمرأة كان دايرين بخسر لها بطنها وأيضا إذا كان بس بويت نادم وكان خليته جنون دخلوا فوقه هو كذلك يعني بقدر بداوي وكان دبيب أو كمان يعني الكلب أو واحد من ضمن الحشرات كان عدة كذلك يقول بقدر كمان يعني بعالج وبعد من الناس إذا كان بس دايرين الخدمة كذلك يعني بقدر بديهم بإذن الله. في بعض من الإيال الدقاك أو الناس الكبار إذا كان بس نايمين يعني بحلموا وببولوا فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية بقوله هو قاعد تسيشق في مساكوري وبذات كمان في كاركي بورنوكي تقدر كمان تتصلوا بأرخام حقا 95-29-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91 كل الأرخام دي كمان يعني بتلقوها بواتساب بقول بإذن الله وبآيات القرآن كمان تلقوا العافية والصحة والسلامة. فعلى كل الأسادة المستمعين والمستمعات الكرام أنا غادي وكاد أن إحنا كمان يعني موقفنا عشان دايرين نساعدوا المواطنين الأكاديين ودا إزاء وطنية إذا كان بس يعني فيها بعض من الأمراض وقاعد بتعازي الناس بتعازي الناس فإن شاء الله أن إحنا كمان دورنا عشان يعني ننشروها للمستمعين ننشرها للمستمعين وبعد ده كمان الله بديهم العافية والصحة والسلامة. هل أنا الساعة 7:51 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نمشي في مكانة الفن.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات باقي لنا بس 7 دقائق عشان نعيش مع المستمعين. فنشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معانا لغاية وكنا كان تم الساعة 8. فوقت ده كمان نقول لكم مع باي باي للمستمعين. فدايما الأخنة دي نقول فوق كذلك مساء الخير هناك للشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، فهو يعني بيقدم منيدة لكل السكان التشاديين بصفة عامة، سكان التشاديين بصفة عامة. إذا كان بس عندكم الأمراض، لأن الزول إذا كان بس نادم عندك مرض، الأمراض واحدة دي أنت بتسويها كي بتعالجها ما بتعالج، لكن بس إن شاء الله بآيات الذكر الله الحكيم تقدروا كمان إن شاء الله بتعالجوا نفسكم. فده يعني شيء يعني مجال شيء يكون ساكت، مدام ده شيء ساكت وبقدر بساعد كل الناس، أن إحنا كمان دايما نشجع الناس اللي نفردين، الناس اللي عندهم الأمراض نفردها ممكن تتصلوا معايا بس في الأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27 أو كمان 68-03-05-01 أو 66-75-90-71. وكل الأرقام دي بتلقوها في الواتساب. فده كمان يعني للناس القاعدين برا في مختلف الأخاليم هنا البلد، في كل المختلف الأخاليم هنا البلد، إذا كان بس زول يعني بشعر بالأمراض اللي قبل شيء كان ترينها ده، توالي تتصلوا. هو قاعد هناك كمان في مساكوري، مساكوري في كاركي بورنوكي. فنطلب كمان لكل سادة المستمعين والمستمعين، والله كمان بدوكم العافية بالصحة والسلامة. ونحد الأخنة دي كذلك لكل الطلبة والطالبات اللي قاعدين بخدموا هناك مع الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية. أعزائي المستمعين والمستمعات، شفنا كثير وعذابه مشاكل الدنيا كيف يتشاد، ما تنساه الفاد أنساه المستقبل كيف. فعلى كل الأسادة المستمعين والمستمعات، فأي أمراض إذا كان بس يعني كان ناجات أنت زول خليها على الله وقول إن شاء الله الله يديك العافية. فنطلب كمان العافية والصحة والسلامة لكل السادة المستمعين والمستمعات حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية. يلا كابين تكنيك.

يتشادي مع حماك الفات أنساه المستقبل وين؟ على كل الأسادة المستمعين المستمعات نتمنى الشفاء لكل المرضانين القادين سواء في البيوت أو كمان في المستشفيات. الله يديكم العافية إن شاء الله. قولوا آمين, قولوا آمين. والله كمان بدكم العافية. فأكيد أنتم قادرين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد في موجة 94.5. أعزائي المستمعين والمستمعات, على كل حال خلاص ما بقي لي بس إلا نلاي مع خمامي ونقول لكم باي باي للمستمعين.

sangwe ko yang creo galle babero خلاص l'air c'est l'air après l'air ce n'est plus l'air il faut connaître à l'air exact time is time after time is not time الوقت تم وصادق دول اشاره بكت 75 دقيقه في لوب ليلى 75 دقيقه ساده المستمعين سموتوا برنامجكم ركن الدين العظيم بعد البرنامج ركن الدين العظيم سموتوا البلاغات العاديه والرسميه بعد البلاغات سموتوا نشره الاخبار الدي ايات لقيت حاليا الساعه 8 الا دقيقه و20 ثانيه انسبكتير حسن عليفة في المراقبه سموي كويان كريو الله برنامج كمان لغوتو في تيتا إشرافة بابا أبادمي سايا كوكال كالا كلافيا لا منو لا سول أركا ولا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات تجهز تقديم الله برنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد وصالح بابا يارو فنتمنى أن تقدوا أحلى فترة ما باقي برنامج أنا غادي إتياد هنا نجمينا غادي إتياد مع السلامة التهيات علي باي باي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، معكم في تقديمها عمر حسن ذهب. عبر حسابه الرسمي في منصة الفيسبوك، جدد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو جدد الثقة في رئيس الوزراء السفير لاماي هلينا وحكومته، حاسا إياهم على مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي انتخبه الشعب التشادي على أساسه بكل هدوء وعزيمة. من ناحيته السفير لاماي هلينا رئيس الوزراء قال عبر بيان إن تجديد ثقة المشير محمد إدريس ديبيتنو فيه لشرف عظيم وأنها مسؤولية قبل كل شيء، مؤكدا العمل مع فريقه جنبا إلى جنب بكل عزيمة وثقة لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، حيث وصلت إلى ولاية البطحاء وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد جوكوني مورالي. عثمان آدم الدود كان رفقة الوفد وعد هذا التقرير.
2: ولاية البطحة تعتبر من ضمن الولايات ذو امتياز في مجال الثروة الحيوانية، حيث تمتلك عدد كبير من المواشي. نسبة لهذه الميزة وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والوفد المرافق له، وصلوا إلى مدينة آتيا وذلك بهدف تفقد البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية بولاية البطحة. مدينة كنجرو قد حظيت بزيارة الوفد الذي وصل لتفقد عملية إصلاح الجسر وذلك بهدف تسهيل مرور المواشي أثناء فترة الخريف. المحطة التالية كانت سوق المواشي بكنجرو، حيث عقد الوزير اجتماعا ضم تجار المواشي ومسؤولي المنطقة. بدأ اللقاء بكلمة رئيس فيدرالية الرعاة الذي سرد في كلمته الصعوبات التي يواجهها الرعاة بمقاطعة كنجرو، طالبا من الوزير الدعم من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب تطرق في خطابه حول أهمية تطعيم المواشي، كما زار أيضا مركزين لإنتاج اللحوم المجففة وحظيرة تطعيم الأبقار. وبعد ذلك واصل الوزير جولته حتى وصل إلى قرية طويله بضواحي كنجرو وذلك بهدف تفقد سير عملية مشروع حفر بئر لسقي المواشي الذي لم يكتمل بناؤه بعد. أما مشروع بئر قرية أمجي فقد استكمل بناؤه في الوقت المحدد. هذا وقد اختتم الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته بولاية البطحة، حيث عقد اجتماعا ضم الرئيس المجلس الولائي بالإضافة إلى الرعاة وأصحاب المواشي والمسؤولين الإداريين. بهذه المناسبة صرح الوزير:
3: كان كلكم لميتوا يا جماعة تعرفوك، بس فلان ده بقر أيوك بالنسبة دراء الناس، فلان أدار مالك السنة دخل، بعد سنتين بعد سنة جاي دخل، أذول ما تقدر أنتوا أشياء هذا المال وما تقدر تهجوا ليها، فلان شغلك ده ما عدل ما تنزلوا عنها تقدر تقولوا سي زول كله كان بخلي لزر بجي بهاري تشي بكان المنزل ولا بكان المرهال السيادة السيادة زراعة كل ما يقدر يهجلو كان حق فيها سيقدر يهجلو دوك عنينا ما ندور نوصل للمشاكل ندور نمرق من المشاكل شغل بيجيب مشاكل لا ما ترجو مشكلة يبقى قبل تقولوا لا الشغل بيجيب فتنة ده هدى يعلقوا له حلل قبال الفتنة ما تجي.
2: هذا ونذكر بأن المحطة التالية ستكون ولاية وادي فرة.
1: عقدت أمس جمعية عمومية لفريق القوات الجوية، حيث ترأس أعمال الجمعية وزير الشباب والرياضة ناير أبكر بحضور رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم إلى جانب أعضاء النادي، وأشرت المناسبة بقاعدة الجاكوسي الجوي. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
4: جمعية عمومية لنادي القوات الجوية عقدت تحت أنظار وزير الشباب والرياضة ناير أبكر. المناسبة لم تشهد الكثير من التوقف، لتتوجه الجلسة إلى اختيار المكتب التنفيذي الذي تكون من 18 عضوا بقيادة قائد القوات الجوية الجنرال أمين أحمد إدريس، فيما اختير الجنرال حسن إدريس ديبي رئيسا شرفيا للنادي. الكلمات كانت حاضرة، من ذلك كلمة رئيس النادي الجديد الجنرال أمين أحمد إدريس الذي شدد على أهمية التعاون بين أعضاء الفريق من أجل التتويج بالنجاحات على المستوى الرياضي، مؤكدا سعيه الدعوب للرقي بالمستوى العام للفريق وتجاوز العقبات. وزير الشباب والرياضة ناير أبكر أكد هو الآخر على أهمية بذل الجهود اللازمة للوصول إلى المستوى الأعلى في الرياضة، مشددا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة وعلى الصورة الجماعية. اختتمت المناسبة.
1: أطلق أعضاء جمعية قدامى ثانوية شار لوانغا أطلقوا صندوقا لدعم ومساندة الأعضاء في الحالات التي تتطلب الدعم المادي أو المعنوي. الصندوق يترأسه أحد أعضاء المكتب التنفيذي الذي تم اختياره بالإجماع، حيث حضر المناسبة رئيس الجمعية أوليفييه نغيريان بحضور عدد من الأعضاء. زكريا يحيى زكريا.
5: تضم في عضويتها حوالي 1500 عضوا نشطا مقسمين في 35 دولة. جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا تطلق صندوقا لمساندة ودعم أعضائها خلال الأزمات، يعرف اختصارا بكازا، حيث تم تكوين مكتب تنفيذي للصندوق يتكون من 7 أعضاء يترأسهم السيد إنغنتا جسرابي، والذي أشار في كلمته بهذه المناسبة بأن الإنسان يمر في حياته بمواقف تكون صعبة وأحيانا مؤلمة، وقد يتطلب ذلك دعما ومساندة من الناحية المادية أو المعنوية. لأجل ذلك تم التفكير في تأسيس هذا الصندوق. كما شجع رئيس جمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا الدكتور أوليفييه غريانان على هذه المبادرة، داعيا جميع الأعضاء إلى المساهمة في دعمها ودفع اشتراكاتهم الشهرية منذ هذا الشهر. وحدد مبلغ 2500 فرنك سيفا، أي ما يعادل 500 ريال تشادي لكل عضو موظف، و1000 فرنك سيفا أي ما يعادل 200 ريال تشادي لغير الموظفين. وقد بدأ الأعضاء الحضور بالدفع إذانا بانطلاقة وفتح صندوق الدعم والمساندة التابع لجمعية قدامى ثانوية شارل لوانغا.
1: في مدينة ياماتيما نظمت أمس تنسيقية مشروع أطباء بلا حدود سويسرا، نظمت لقاء تم خلاله عرض مشروعها في الولاية، وقد أقيمت المناسبة بقاعة الاجتماعات التابعة لبلدية أماتيمان بحضور الأمين العام للولاية ماب مارا. بشارة محمد صالح.
6: عقب تقديم المشروع من خلال عرض مرئي، أتيحت الفرصة لعدد من المشاركين للتدخل خلال الجلسة، حيث تبادل النقاش مع فريق المشروع حول التدخلات والأنشطة التي يتم تنفيذها ميدانيا إلى جانب التحديات المرتبطة بالتنفيذ. وفي ختام الجلسة أعرب الأمين العام للولاية ماب مارا عن قناعته بأن المشاركون سيقدرون اللقاء وهم مذودون بالأدوات والتقنيات اللازمة، بما يمكنهم من تعزيز جهودهم في مجالات التدخل والاستجابة للاحتياجات الإنسانية. كما يسهم مشروع أطباء بلا حدود في الحد من معدلات المرضى والوفيات المرتبطة بسوء التغذية والملاريا. أم تيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.